0: عملت بوز تأتفرغ لتربيتهم 100%.
1: وهلأ رجعت بعد 20 سنة وبغنية جديدة بعنوان لبنان وبيروت، خبينا عنها، كيف طلعت الفكرة؟
0: إليا وميشيل وقفوني، وكمان هن اللي ردوني. أولادي كبروا هلأ وراحوا على الجامعات، ولا مرة كان عبالي إنه يفلوا، بس للأسف الوضع اللي صار يعني سنة الماضي تبليشة الحرب انجبرت إنه نظهرهم من لبنان، وهذا شيء كتير وجعني بمطرح يعني ولدين توم يفلوا بنفس الوقت من البيت. سو هيدا اللي عمل الديكليك إذا بدك، من هون طلعت لبنان وبيروت. يعني كنت أنا محضر هيدي الغنية، ما كانت بالحسبان، بس ما كنت بقدر إنه نزل شيء بهيدي الأوضاع. يعني مش معقول بالحرب أنت عم تنزل أغاني حب ومواضيع اجتماعية. سو أنا ونبيل خوري عم نحكي على التليفون، قال لي شو بكي مفقوسة؟ قلت له ما بعرف، ماني مسترجاي يجيب الأولاد على عيد الفصح، يعني على الفاكانس، وكتير مزعوجة وهالوضع ومدري شو. قال لي بتعرفي شو؟ قلت له عبالي غنية تحكي على هيدا الموضوع. قال لي ليكي رح أبعث لك شغلة اسمعيها، وهي بدها أم، يعني أم عم. وبعت لي لبنان وبيروت وحبيتها كتير، ونفذناها بجمعة.
1: حلو.
0: كنا بسباق مع الوقت لأنه كان لازم تنزل بهيدا الوضع. سو وزعنا، صورنا كله بجمعة تقريبا، وهيك صار يعني.

0: تقريها للغنية قبل ما تقولي له أوكي لنبيل، شو أكتر جملة لفتتك وهيك ودمعتي أنت عم تقريها بما أنه هذا الموضوع بيمس فيك؟
1: أنه لبنان وبيروت رح يبقوا بقلبك. يعني مثل ما شفت موضوع الغنية بتحكي على أنه نحن عم نبعد ولادنا عن عدم الاستقرار والحرب وعدم الأمان، بس بنفس الوقت عم نحملهم محبة بيروت ولبنان بقلوبهم. يعني عم نطلب منهم أنه ما ينسوا لبنان، ما ينسوا بيروت، يروحوا يتعلموا يكتشفوا، بس يخلوا لبنان بقلبهم على أمل أنه يرجعوا ويربوا أولادهم بأمان. سو هي هيدا الرسالة، يعني أنه راحوا أوكي بس ما ينسوا لبنان، على أمل أنه يروق لبنان ويرجعوا أولادنا ويربوا أولادهم بأمان.
0: حلوة هالرسالة اللي حبيت تقدميها من خلال هذه الغنية. خلال تصوير الكليب خبريني كمان كيف كانت الأجواء، كيف كانت الأمبيانس أنتوا عم تعملوها؟
1: الكليب يقتصر على أنا وشخص اللي هو ابني بلقطة أو لقطتين. يعني مثل ما شفت كان كليب بسيط، ما كان كليب، وكان عنا بركة لقطة أو لقطتين برا، والباقي
0: ما كان عنده مشكل ابنك يكون موجود بالكليب.
1: إليا ما كان بالكليب، إليا كان بلندن بجامعته. سو جبنا شاب بالعكس اللي صار عنده مشكلة، اللي مين هو هذا اللي جايبتيه؟ بعدين قدي عمره؟ قال لي مبين كبير. قلت له ماما عمره 17 سنة. قال لي لا مبين انه غرب مطرح، مين هو هذا اللي عم ياخد دوره؟ بقى ايه صورناه بيومين، يوم يومين الكليب، وكان في جزء كتير منه AI وفوتجز اشتريناه هون. يعني مثل ما شفت بيوصل الرسالة ببساطة.

0: كيف لقيتي الأصداء الغنية من بعد ما نزلت بعد ما الناس سمعتها عبر راديو وتلفزيون أغاني؟
1: ما بعرف يعني أنا ما بتابع كتير شو بيصير وقت اللي بنزل شغل شو بيصير برا. بعمل شغل بفتكر كل شغل نابع من في وراء إحساس ورسالة معينة ونابع من القلب، يعني هيدي حالة خاصة. وبنفس الوقت في عنا 80% أو 70% من أميات لبنان موادين ولادهم، يعني ما بعتقد
0: كل بيت في مغترب صار في
1: لبنان. إيه مغترب، ولد، زوج، يعني ما بعتقد إنه ما في حدا يعني ما بتمسه الغنية بمطرح معين. سو أي شغلة بتطلع من القلب أنا بعتقد توصل لأنه حقيقية.

0: حدك.
1: الغنية منا كوميرشال، غنية كان فيها رسالة وكان فيها شجن وكان فيها هيك حب حبيت انت توصي من خلالها. بعيدا عن هالغنية اكيد في اغاني جديدة عم تتحضر، اغاني يمكن كوميرشال اكتر، اغاني بتوصل اسرع، خبريني شوي شو في قايدة التحضير.
2: بصراحة في غنية تانية من نبيل خوري كمان توزعت هلأ بدنا نحط صوت عليها، وفي غنيتين لوليد سعد اخدتهم أنا بالسابق وموزعهم
1: بالسابق من كم سنة خلال
2: غيابك؟ 18 سنة اخدتهم، بس أغاني حلوين كتير وفيهم تركيبة أجنبية شوي، يعني من الأغاني اللي ما بتموت، مش إنه أغاني ترندي بتموت بعد فترة.
1: بدي أسألك إنه غنية من 18 سنة وبعدها معك، يعني بدك ترجعي بدها تتوزع بطريقة جديدة، بدها تتلحن، بدها تتزبط؟
2: وزعت أساساً أنا الطريق، يعني الستيل اللي كنت غنيه، لأنه أنا جاي من باكراوند أجنبي، سو عطول الستيل اللي كنت غنيه كان ستيل يعني ما بيموت، يعني كان في يعني هول الأغاني موزعون ميشيل فاضل بهداك الوقت، سو للأسف انجبرت أرجع عيد توزيعهم هلا لأنه التوزيع بيتغير، بس اللحن حلو يعني. سو عندي ثلاث أغاني رجعت عدد توزيعهم، منو نازلين ما حدا سمعهم، في واحدة لزياد بطرس وفي اثنين لوليد سعد وهاني عبد الكريم، وفي واحدة لنبيل خوري تاني.
1: صاروا أربعة
2: وبعد في واحدة كمان
1: عنا من ألبوم
2: في واحدة أخذتها من سهيل فارس كمان جديدة كمان عم تتوزع.
1: كلهم باللهجة اللبنانية؟
2: كلهم في مصري وفي لبناني. طبعا وليد سعد مصري
1: أكيد،
2: والبقية لبناني.
1: رح ينزلوا واحدة ورا واحدة، مش رح ينزلوا بثمن ميني ألبوم؟
2: ما بعتقد ميني ألبوم، بعتقد منزلهم سينجلز. سينجلز
1: لك تاخد كل غنية حقها
2: أول شغلة. إيه
1: أي غنية أكتر شي محمسة إنه تنزليها أول شي؟
2: ما بعرف، في اثنين ثلاثة كتير حلوين مني عب، بدي شوف حسب الوقت، ما كمان عم نعيش
1: سنة. أنا وياك سوا ومننا الغنية،
2: أنت بتصحني؟
1: أسمعك أنا وياك وبعطيك نصيحة مني.
2: منشوف أكيد.
1: يلا جود لك، وأكيد ناطرين كل الأعمال اللي عم تحضرين لنا إياهم وشوقتين عليهم.
2: ثانك يو ثانك يو، مرسي لاستضافتكم.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: وانا فرحانة جدا ان انت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين شو
6: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
8: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الرأس في تونس.
1: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب عم تكذب.
9: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
10: مبسوط إني أنا أكون بهي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.

0: وخد بالك من نفسك.
1: ما تخافيش، المهم انتي تكوني بخير.
0: انا بخير، ما تتاخرش عليا.
1: نو مش هتاخر. مين ليا غيرك؟ اشوفك بالليل.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء أنا زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي، ازيك علي أنا؟
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهاي واي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.

0: بيبو
1: استاذ
0: عامل ايه يا حبيبي؟ والله وحشتني.
1: انت
0: دول متخاصمين؟
1: لا متصالحين يا استاذ.
0: دايما متصالحين.
2: عامل ايه يا بابا؟ وحشني جدا.
1: انت
2: عامل ايه؟
1: كويس.
2: عامل لك مفاجأة.
0: عزيزو
2: تعالى يا عزيز.
3: يا ريس
2: الدلع كله يا عزيز.
3: اهلا اهلا اهلا اهلا
0: يا بابا. يا بابا ازيك؟
3: على السلامة يا حبيبي.
0: احلى عزيز شفعي ده ولا ايه
3: حبيبي؟
0: واحلى بيبو ده ولا ايه؟ واحلى بنات واحلى ليله الليله دي. تعالى دلعك.

كده يا ابن اللذينة ده؟ ولا على رول تغير قميص بجمعة لبجمعة ولا تعبريه في جزمتك بس انت تقلي عليه وبكرة يجيلك على ملا وشه.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز ومش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يهدك فقلت له أنا

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، ازيك علي أنا؟
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالـ ADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.

بعرف انه نقطة ضعفك هي الغيري، ولما تغارب تنفعل بعصبي وبتصيري طوفولي وانا ما في، شوفك زعلاني واتحمل زعلاني.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ويمشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: بلا منحس بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما حبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: شفت يعني ايه شو العالم نايمه يا زلمه؟
1: ماشي ماشي
0: العالم نايمه. يلا شاهل شاهل كب. يلا اصحاب دور
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت اللون؟
1: تقريبا شي خمسه.
0: تقريبا خمسه ولا خمسه؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسه.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحيولة، نقلع.
0: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: خي انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيك فوتي لشوف وين غلط فيك.
2: نقلع من الحيولة، نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب، اطلع اطلع اطلع اطلع.
1: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين
3: بلا اخلاق.

0: شو شكله؟ ما في ماي؟
1: ما في ماي.
0: كنت بعبيلك صراحة، بس تعرفي الوقت مأخر.
1: ولا
0: ايه والله،
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

0: فكر الدنيا بقى ورا.
1: يا زلمة ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنية.
2: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد.
3: سلا ما بدها هالقد،
2: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وغير أي حد.

في حلم رافقني من أول العمر وبعده لليوم. من وقت ما وعيت عالدنيا ما كان عندي حلم إلا أنه غني على مسرح مع أوركسترا لعبد الحليم حافظ. من كتر ما كنت بحبه لما فتت على الفن والحياة الموسيقية ما كنت حافظ أي أغنية إلا أغانيه. هالحلم أخذني على أهم مسارح العالم، وكل مرة وقفت فيها على المسرح كان الإحساس مختلف وكان الفخر أكبر. واليوم الحلم بعده مكمل، بس الرهبة بعدها نفسها. لأول مرة على واحد من أعرق مسارح لندن، كادوغن هول، 18 جولاي، نلتقى. سعد رمضان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالباً
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك

0: you, my friend. This guy is amazing.
1: يعني النسوان اللي حصوروا معه
2: لأن قصتك شيخ الشباب.
3: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
2: فيروز لألنا نحن. فيروز للشعب. فيروز نتعلم منها هيدي الست الله يطول بعمرها.
4: السياسة بتطلع وبتنزل بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

جربت صوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنساوي

0: جو أشهر يعني كليب ورا كليب، لوكاتك كتير بتتغير اليوم بلوك
1: موتوسيكليست.
0: كيف بلاقي حالك؟
1: راكب الدراجة النارية. بلاقي حالي بشبه حالي، أهم شيء كل لوك بدي أعمله كون حاسس حالي بشبه حالي فيه، وما حس حالي عم بتصنع لصوره. اللي بتصنع لصوره أكيد ما رح صيب فيه، واللي بحس حالي عايش الدور مزبوط بطلع حقيقي فيه وبيصدقوني الناس. حس حالي مرتاح، حس حالي فرندلي مع الموتو، مع الجو العام، مع الدايركتور خاصة اللي عم بعمل أنا وياه أفكار كتير جديدة بالنسبة للفيديوز اللي رح ننزلهم هلأ، رح يكونوا نوع من فيجواليزر يعني. نحكي عن أفكار جديدة، عن شيء منشوفه نحن بال يعني شيء فيجوال منشوفه نحن كمشاهدين، رح يكون كتير أوريجينال وكتير جديد. وبعتقد هالأفكار هي رح تكون من هلأ وطالع هي
0: ترند. اليوم عم بتصور أكتر من غنية وأكتر من كليب.
1: ايه اليوم عم بصور 4 فيجواليزر اللي هن أغنية هلأ اللي أنتم موجودين على السد فيها، اللي هن أغنية أول واحدة يا صباح الخير باللهجة المصرية، عندي أغنية اسمها فوتي على قلبي باللهجة اللبنانية، تحكي أكيد عن مواسم الأعراس والزواج والبروبوزلز والأشياء هيدي، عندي أغنية اسمها يا حياتي بحبك، وعندنا غنية كمان مجنونة اسمها بومبوني.
0: حلوين اسامي
1: ايه اكيد عناوين اكيد.

0: أربع أغاني بنهار واحد قديت صبرك طويل؟
1: يعني أربع أغاني بنهار واحد هو بتقول نهار بس هو كل غنية تقريبا أربع ساعات، أربع ساعات وربع، يعني عم نحكي ما لا يقل عن 18 لعشرين ساعة. بدها صبر، بدها حدا يكون عن جد بحب شغله، حدا يكون عن جد مآمن إنه عم يعمل شيء حلو ومآمن إنه رح يوصل. بدك تكون فيزيكلي حاضر، يعني بتكون مرتاح قبل بفترة، مريح حالك تيكون عندك الانرجي انك تتحمل لونج داي شوتينج، وبدها تكون مواضيع اكيد، وهيدا الاهم انه مواضيع محرزة انك تضحي كرمالهم.
0: مش اول مرة بنشوفك على موتو؟
1: مش اول مرة ولا اخر مرة.
0: واليوم عم تصور اندور، تعودنا عليك باخر هيك كم كليب عم بيكونوا اوتدور وبين الناس وبين بالاحياء، اليوم هيك حبيت تفوت على استوديو وتحبيت تفوت تصور؟
1: اليوم الافكار فيها شيء بيدعي ان نكون باستوديو، فعملنا اثنين فيديو باستوديو واثنين رح يكونوا اوتدور، وبتمنى تكونوا موجودين معنا بالاوتدور كمان بشوارع بيروت، بمرمخايل، بجميزة، بهالمناطق الحلوه، يعني يمكن نروح على الحمراء كمان.

0: ده اليوم الجمهور بينطر كليبات، مش بس بينطر يسمع اوديو، ده الكليب صار عم بيكون اضافه لتوصل غنيه اسرع.
1: هذا السؤال بعتقد انتم صرتوا تسالينه اكثر من مليون مره.
0: بس انا الكليب فتره خليني اقول لك
1: هي البرودكت اللي بتقدمه للناس، العمل اللي بتقدمه للناس، ولازم يكون عمل كامل متكامل. اهم شيء يكون عندك اوديو يخرق يفوت عقلوب الناس، والفيجوال يكون حلو. مش مطلوب انك تعمل ابهار مثل بالزمانات كان عنصر الابهار دارج اكثر بكثير من هلا. انا برايي هذا الشيء ما بقى مطلوب مع عصر السوشيال ميديا، مع عصر الاشياء يعني اللي ما بتتحمل تشوفها اكثر من 10 ثواني 20 ثانيه وبتفز على شيء ثاني. منك مضطر لهالابهار اكثر ما انك مضطر تطلع انت بصوره حلوه تشبه الاوديو الحلو اللي انت عم بتقدمه، ويكونوا اثنيناتهم مستوى بعضهم كان الاوديو او الفيديو. والفكره اكيد الصايبه من ناحيه الاوديو ومن ناحيه الفيجوال، بس يجتمعوا المكونات مع بعضهم بتصيب.

0: مش بال مش بالصرف ولا بالابهار ولا بأداء من كب مصاري من اللي نتيجة لا منا هيك ابدا.
1: يا الموفق
0: ميرسي ميرسي على ميرسي.
1: واكيد اغاني تانية معك.
0: اغاني مش بالاول وبالتاني، من قبل بكتير ومن هلا ولبعدين بكتير، نحن وياكم سوا ونحن على السكه نحن وياكم باذن الله.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازله شوي. حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
3: ما هو عن حالك مش هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الرأس في تونس.
8: يعيش.
3: كل ما
1: أنت إذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
4: بدي أقول اسم الله.
3: عم تكذب.
6: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك.

0: شو طالعنا بالفنجان؟ شو
1: فينا نار بجنة فنجان؟ مين
0: والله
1: مين عندك مسافة؟
0: في كتير مسافرين يا
1: بنت. لكن شو بعتيلي؟
0: والله
1: يا الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: خروف كبيع. يلا دولارات
0: بدنا
1: دولار بدنا دولار
0: بدنا دولار
1: شو هالعين اللي عليكي؟
0: والله
1: عين
2: حدي. شو صاير؟ بعدكم عم تبصروا؟
1: شو فقتي تقبرني؟ تعال نبصر لك. عندك شي حلو من هون؟ لقي الشرطين فوق فوق فوق.
2: قولي ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله

0: كده بصمي بصمي
1: ده بصم تكرم عيني.
0: هاي شو هالعين اللي عليك؟
1: والله
0: عين عين حدي بجارتك. مين هيدي عبير بيتي؟
1: مين مكانكم؟ مين مكانكم؟
0: هي ستك على بيتي على بصمي. ما تقولي قدامها.
1: لا ما بقول ابدا.
0: شو ما بيجيكي؟ ليش بتقولي قدامها؟
1: مش معقولة الا.
0: لكن كيف مدمعة.
1: ايه.
0: منفرحي. منفرحي.
1: ان شاء الله. ان شاء الله.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، ازيك علي أنا؟
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: نجمه.
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله. وحياة ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
2: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا دي واحدة تانية.
0: حلوين حلوين.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعيونك الحلوة مغروم.
2: يا عيب شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان.
3: بيب ما بدها هالقد.
4: ايه شو بكي انت وياه عم تتخانقوا؟ مش إذا نسي تاريخ أول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
5: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
6: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
4: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
7: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
8: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: بي جي أم تقدم ليلة السلطان. سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
4: حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: وانا فرحانة زيدا ان انت هون حبيبي وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيتوا الاعلاميين شو
8: ما هول عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
10: هذا تاج الرأس في تونس.
1: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
11: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
12: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
13: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

0: مسكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد ما لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: طيب طيب
1: لا لا لا لا لا راح الدولاب.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: وقال ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

في حلم رافقني من أول العمر وبعده لليوم. من وقت ما وعيت عالدنيا ما كان عندي حلم إلا أنه غني على مسرح مع أوركسترا لعبد الحليم حافظ. من كتر ما كنت بحبه لما فتت على الفن والحياة الموسيقية ما كنت حافظ أي أغنية إلا أغانيه. هالحلم أخذني على أهم مسارح العالم، وكل مرة وقفت فيها على المسرح كان الإحساس مختلف وكان الفخر أكبر. واليوم الحلم بعده مكمل، بس الرهبة بعدها نفسها. لأول مرة على واحد من أعرق مسارح لندن كادوغن هول، 18 جولاي، نلتقى. سعد رمضان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: يا ويلي ملا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: عن جد ما بدها الأد
1: داني لونج تايم.
2: مرحبا.
1: مشتاقين.
2: اشتقنا لك حبيب قلبي.
1: وين هالغيبة بين هالنشاطات بين لبنان ودبي؟ خبرني.
2: هلأ أنت ما فيك تسأل عن الغيبة، بضل متلقى فيك بالطيارات الحمد لله من دبي على بيروت على السعودية على قطر. اسم الله عليك
1: وعليك. يعني ما عمل لحلق كمان، كنا حفلات بالفترة الأخيرة قبل الحرب، يعني عم نحكي
2: هلأ وبالحرب دايما
1: خاي
2: الحمد لله.
1: واليوم نحن معك نحكي أكثر عن غنية جديدة والكامبين كمان جديدة على الناس. خبرنا أول شيء عن الكامبين اللي عم نشوفها على الطرقات، مش عم تخبرنا عن الكليب.
2: أنت كيف عرفت إنه الكامبين؟ لقلنا
1: أنا بعرف كل شيء.
2: خرب بيتك. عن جد ما بدها الأد الغنية، كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين وإنتاج جي سي برودكشن، وإن شاء الله الغنية بدها تكسر الأرض. كيف شايفك قدامي هلأ؟ هيك شايف أنا.
1: حلو.
2: هل قد إيماني بالغنية وهل قد إيماني بالتحضيرات أنت بهي هي إذا بدك لون جديد لإلي، بس كتير مهضوم وكتير قريب للناس وكتير بيشبهك وبيشبهني وبيشبههم وبيشبه الناس والمشاهدين. عن جد ما بدها الأد على كل شيء بتقول، عن جد ما بدها الأد.
1: نقيت التايتل الغنية أو العنوان الغنية على كلمات بستعملها كل يوم.
2: Exactly.
1: والغنية رح تكون سهل ممتنع، الناس قادرة تحفظها بطريقة كتير سهلة. خبرني شوي أكتر عن كلماتها وشو لفتك فيها أكتر شيء أول ما سمعتها.
2: لفتني فيها أنه مثل ما أنت قلت أنه تستعمل ب يعني بسياق حياتنا بيومياتنا، بكل مصيبة بتصير مع حدا بتلاقي حدا طرف تاني عم بيقول له عن جد ما بدها الأد، هدي أعصابك، رخي جيبك، ما بقى تشد، انه تيك ات ايزي. يعني انه كل شيء بهالدنيا اخر النهار بس تشوف انت، يعني بس تشوف انت مشكله كبيره اخر شيء ما تفهم، يعني قد ما كانت المشكله كبيره عندك رب

0: اكبر وعندك ايمان وكل شيء منه محرز بهالدنيا، ما في شيء بيحرز. الزعل ما ما ما, ما له عازم.
1: وانت لشو بتقول ما بدها هالقد
0: لكل شيء نيجاتيف بالعالم وبالحياه وبالدنيا؟ يعني انه اي مصيبه اذا بتتكل على الله واذا بتفكر فيها من بعيد، تعمل زوم اوت على المشكله، بتكتشف لحالك انه عن جد ما في شيء، يعني ما في شيء بده هالقد.
1: طيب واليوم عم بتصور هذا الفيديو كليب هو الغنية مع مخرج لأول مرة بتتعامل أنت وياه، ولأول مرة هو بيصور فيديو كليب. خبرنا عن هالتعاون بيناتكم وكيف عم بيطبقوا على الأرض.
0: إذا بخبرك هلأ بس تشوف الكرو، تشوف الكل، تشوف قد كلنا مرتاحين، مش بس أنا. يعني أنا جاي من دبي، جيت دغري على التصوير، وكان عندي 3 حفلات بدبي، جيت كأنه أنا نايم 10 ساعات و10 أيام، وقد ما محمسين مرتاح، مرتاح له لجوزيف. جوزيف شخص كتير بيريح وما بخليك تفكر إنه بعد شوي شو فيه. يعني هيدي عنده ستابيليتي بشغله، وعنده قصص منظمة بيريحك، وفنان. وأنا كتير بمحل، يعني لقيت حالي بصورته بعد ما شفت ولا صورة. كل ما يجي تعال شوف كيف طالع، ما بدي أشوف، لأنه أنا عارف إنه عن جد طالع بالداني اللي بيشبهني، وهذا شيء كثير كثير بيعني لي. يعني انك تبين بالصوره اللي تشبهك.
2: زف
3: يا زلمه، ما بدها هالقد
0: يا ابو مرعي. ايه مين
3: كيفك يا سلمى؟
0: عم زف ما اشتقت له،
1: بطل الكليب عم زف.
0: انت بطل الابطال عم زف.
3: تسلم تسلم،
0: عود ريح حالك، قرب هلا بعد شو بدنا ناكل؟ لحمه مشويه وني وعرق. وين بدنا نروح؟ لا حدا بيعرف، هلا ما حدا عم يشوفنا،
1: ما حدا عم
0: خلص بشرب لبن عيران. لبن عيران اذا بجيب لك حسون تشرب. حسون بترغل.
3: حسون ايه حسون.
0: ايوه
3: حسون.
0: عم جوزيف قد ايه مبسوط بالكليب معنا؟
3: كثير.
1: قد ايه مبسوط؟ قد ايه مرتاح؟
3: هلا
0: هي طلبك بالاسم، قال لي ما بتطلعوش لعندي الا ما بتجيبوا معكم. قلت له خلص.
1: عم بعزبك داني؟
3: عم بعزبك
1: داني؟
3: ايه ايه، ما فقت لي دولة بالعربية.
0: انت قلت لي اطلع ولا يهمك، روح انا ادبر حالي. انت قلت لي انا ادبر حالي، وقلت لي بنغير الدولاب.
3: ايه انت ايش قلت لي انت؟
0: قلت لك قلت لي عن جد؟
3: بيبلع حسنين.
0: حسنين. شو قلت لي انت عن جد؟ ما بدها هالقد.
3: ما بدها هالقد. ايوه.
0: عم جوزيف الله يطولنا بعمرك، وميرسي لوجودك معنا، ونحن بنحبك، ونحن اولادك، وانت مثل بينا، ويخلي لنا اياك يا رب.
3: خليكم صحتكم.
0: الله يديمك.
3: ان شاء الله دايما بالهمه.
0: يقبرني ربك، بحبك انا.
4: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك، قدر ذاتك، اوعى ترد. ايه يلا.
1: جوزيف حنا، واول فيديو كليب لك ومع داني شمعون، خبرني شوي تفاصيل كيف صار. اول شيء كيف تواصلت التواصل بينك وبينه؟
5: التواصل بيني وبينه كان من قبل نسرين اكشلي، لانه كنت عم بحكي نسرين انه هيدا أول فيديو كليب بعمله، بس كان بدي الشخص الصح. أكيد مع احترامي لكل الفنانين أو عبالي كتير أعمل للكل أكيد، بس كان بدي حدا داني، كان حدا هيك عم بيعطيني القصص مثل ما هي، يعني creativity with no limitation. فكان بدي شخص خلص يوثق بالفيجن تبعي، لأنه بدي غير شوية طاولة وأعمل هيك a new taste of video clip. So دقيت داني.
1: شو بدك؟ حدا flexible.
5: بدي حدا فليكسبل قادر يعطي لكرياتيف دايركتور الكرياتيفيتي تبعه، مش يكون عم بي في قصص هيك باريرات، تعرف شوي في قصص هلا انه لا مش هيك سيف زون. انا حدا جريء بالقصص. سو داني فتح لي هيدا المجال وقال لي انا بوثق فيك، جو فور ات واعملها.
1: طيب شو الجرأة رح نشوفها بالكليب؟
5: الجرأة هي اول شيء كلمات الغنية يلي هي العنوان تبعها، يلي انا وياك بنستعملها بحياتنا اليوميه، اللي عن جد ما بدها هالقد. فايماجن انه نقول للناس عن جد ما بدها هالقد، ومن هون اخذت اللبنانيه، حقيقتنا نحن كلبنانيه، يلي ولا بعمرنا عرفنا كيف نستسلم، ولا بنعرف شو يعني استسلام، بغض النظر اللي عم بيصير، واكيد شيء بيوجع وكلنا موجوعين، بس فينا نقول للناس ما بدها هالقد. فهيدا الفيديو كليب عملناه مسج لكل العالم من مع داني شمعون.
1: وحافظت على التراث اللبناني، وجبنا اليوم على ضيعة لبنانية. صح. وعم نشوف بيوت من حجر.
5: صح، يلي هي أول شيء أنا كتير بحب أعرف وأحكي بهوية لبنان، لأنه نحن على صعيد انترناشنال فيهم العالم الأجانب برا يتأثروا فينا، مش نحن نتأثر فيهم، صدقني. وهيدا الشيء بيدل على أكيد القصص اللي أنا عملتها بحياتي، والأوردات يلي أخدتها بكان وبكذا دولة بيوروب كلبناني من وراء الكرياتيفيتي تبعنا. فنقيت لبنان، وقصدت انه هالضيعة اللي هلا بنشوفها باخر الفيديو كليب كيف استقبلوه عائلته وكيف رشوا عليه الرز والورد وجابوا له الزفة يلي ده قبل كانوا العالم لو واحد سافر جمعتين بيستقبلوه بهالاستقبال الرحب. ففرجيتها بهالضيعة يلي هي حتكون ضيعة دان.
4: ولا ما تهددني، يعني شو رح تعمل لي؟ رح تجمع أصحابك مع أهلك تجي تزعلوا مني؟ عن جد ما بدي هالقد، مدي أعصابك رخي جيابك ما بقت شي.
1: جوزيف خبرني أنه أنت كنت كتير فليكسبل معه إيه؟ وكان بده يعطي الفيديو كليب جرأة ويعطي فيجن جديدة على الكليبات، وخبرني قد أنت كنت فليكسبل. خبرني عن هيدي الفليكسبيليتي اللي فيك، وخبرني كيف قدرت أنت تعطي هالجرأة بالفيديو كليب.
0: ليك برجع بقلك لأنه قصة الكليب تشبهنا، تشبه حياتنا، أنه مغترب جاي من السفر وفيت على مطار بلد، وقديه بتشوف هالبلد حلو وقديه هالبلد جنة على الأرض مثل ما بيقولوا، وبصير هيدا الكليب كله والقصة كيف ترجع على ضيعتك وعلى منطقتك وعلى أهلك، وبتشوف محبة أهلك لألك. أنت بس تبعد بصير تشوف أنه عن جد أنا ما فيه عيش بلا أهلي، ما فيه عيش بلا أصحابي، ما فيه عيش بلا أرضي، بلا وطني، بلا تراب بلدك، رغم كل شيء بصير. اللي بيجي بيقول لك انه لبنان جنة على الارض، هيدا منه شعر، فعلا هيدا لبنان ارض مقدسه، وعشنا كل لحظه بلحظه انا وجوزيف مثل ما كل لبناني بيجي عن المطار على لبنان بيعيش هيدا الصدق ببساطه الحياه، بمشاكل الحياه اللي انت بتستهتر فيها بتقول عن جد ما بدها هالقد.
1: عم تخبرني عن قصه الكليب، حدا جاي من برا مغترب وراجع على لبنان واهل ضيعته عم بيستقبلوا بسياحة الضيعه، كانوا بيذكرنا شوي الكليب بغنيه الغرب لفارس كرام.
0: ليك كفكره كليب ممكن، ما هو هيدي الروح نفسها، هيدا اللبناني لو كيف ما حطيت لها بابيون، هيدي نفس الروح. جاي انا على بلدي، جاي على وطني، على ارضي. انا كيف تلاقي انويق بالطياره بس نوصل على مطار بيروت، بتطلع بس تطلع المطار رغم تنسى شو في مشاكل، صح؟ بس تطلع انه الله اكبر، شو هالبلد، شو هالشعب، بس تكون بقلب بلد قلب المشاكل بس تفكر انت بسمول ديتيلز يمكن بتخليك تنرفز. برجع بقول لك عن جد ما بدها هالقد، بس تطلع لبرا وترجع تفوت وتجي تشوف لبنان احلى وطن بالعالم.
2: لا لا لا لا لا راح الدولاب.
4: أنا فتحت طريقي يلي أنت ماشي فيه، هلا لحقني وراي ورا خيالي مختفي.
1: إلى جانب هالعمل الجديد كمان ترشح اسمك على عدة جوائز بالميركس دور، خبرنا كيف تلقيت هذا الخبر وشفت اسمك على ويب سايت الميركس دور، وشو توقعاتك؟
0: أول شيء نشكر الله، هيدا بحمسني للخطوة اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها، بحس بمحل معايا مثل هيك مثل بوم بوان لقلك انه اللي عم تعمله ما عم بيروح، شو بيقولوا، انه مش عم بيمرق مرور الكرام، عم تعمل شيء عن جد مرتب وبيشبهنا وبيشبه الفن اللبناني وبيشبه ثقافة الشباب اللبناني. ونشكر الله، وبدي اتشكر ميركس دور انه هاللفت الحلوة، وان شاء الله خير.
4: بلا ما نحكي اكتر، هلأ بتقل متكبر، تحمل اللي فيها عنطر عم بتهز واخد بر.
1: من بعد الازمة او الحرب اللي قطع فيها لبنان رجعنا نشوف حركة على الساحة الفنية وعمل جديدة نزلت، شو لفتك اكتر شي فيهم واي غنية لفتتك؟
0: أول شيء تنذكر وما تنعاد هالحرب على العالم وعلى الناس. آدم، الفنان آدم، بدونك، الفنان وائل كفوري، صعب ابعد عنا صعب، أغاني روعة، وأنا أولادي بحبهم لوائل ولآدم، والله يوفقهم وإن شاء الله هيك البلد بيروق للكل ينزلوا أغاني حلوة.
1: بس تنزل عن المسرح شو بتقول بينك وبين حالك؟
0: الحمد لله، نشكر الله، وخاصة هيك أنا بحس المسرح هي نقطة الراحة تبعي اللي أنا بطلع، يعني كل فنان مش بس أنا بطلع على المسرح بحس حالي إنه هيدا بيتي، هون بيتي، عم بحكي فنيا. بنزل أول شيء بشكر ربي على على على كل شيء، على نعمه وعلى على كل شيء بيسرنا بحياتنا، ما بدي كثير بين هلا روحاني، بس عن جد أول شيء بعمله قبل ما أطلع على المسرح وبس أنزل على المسرح بشكر ربي.
1: إذا قلت لك اختار بين المسرح والاستوديو شو بتختار؟
0: مسرح أو استوديو بالمسرح. مسرح، أنا بحب المسرح، بحب اللايف، بحب
1: التفاعل مع الجمهور،
0: بحب وبعدين بحب أنا يعني استوديو، أنا ضلني بالاستوديو يعني 24/7 بالستوديو، بس انا بكون ناطر الناطرة انت بتطلع المسرح every week. انت بتشوفني كيف بس اطلع وسافر وهيك ناطر الناطرة. المسرح له لذة غريبة، بتكون عم تعمل انتراكشن بينك وبين الناس، والصدق ما في غير الصدق بينك وبينهم، يا اما بحبه يا اما بحبه. نشكر الله دائما عم بحبه، ودائما بحملني مسؤولية ان يكون عم بتقدم عم بتطور عم غير عم هيدي اذا بدك مثل هيدي البين بون بينك وبين الناس.
1: يلا موفق داني، ونحن اكيد رح نرافقك بكل مشاريعك الجديده وكل اعمالك، وان شاء الله بالنجاح دائما.
0: ميرسي كلك ذوق، وثانك يو لاغاني، وان شاء الله يا رب هيك نتلاقى كمان بظروف احلى واحلى، والله يحمي لبنان ويحميكم.
6: يا احلى فيك يا امي،
4: عن جد ما بدها الان وفر حكياتك قدر ذاتك وعطرك.
7: لمشاهدة هذا التقرير وكافة تقارير نيوزروم، زوروا قناة أغاني أغاني على يوتيوب.

0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بي جي ام تقدم ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111.
1: Okay, let's do it!

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي، ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا
3: جاب
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الإعلاميين
6: ما هو عن حالك، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
8: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء بلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

0: Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: يا عيبي شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان.
1: ما بدها هالقد؟
3: ايه شو بك انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
4: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
5: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
6: ولعاني. وين ما كنتوا فيكم تسمعوني.
7: معي أنا رولا شمية ببرنامج ولعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل

0: ام تقدم ادم النجم ادم في كازينو لبنان لليله واحده. ليلي مليان حب رومانسيه وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صاله السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي تزيك علي أنا.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: BGM تقدم ليلة السلطان. سلطان الطرب جورج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا
3: شوف
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
8: بيصيروا الاعلاميين
9: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
7: هذا تاج الراس بتونس.
10: يعيش
1: كل ما انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.
11: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمه.
1: جاي جاي.

0: يا شباب يا عمي وينكم؟ وين صاروا شعراتي؟ ولا شو بلا ذوق؟
1: يلا جايين جايين.

0: هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلم ما بدها هالقد
2: عن جد

0: بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدك.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعيونك الحلوة مغروم.
2: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
3: لأن قصتك شيخ الشباب.
4: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
5: لن نطلي أنت، لن نطلي.
6: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
7: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: نجمه
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
2: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا دي واحده ثانيه.
0: يلا حلوين.

في حلم رافقني من أول العمر وبعده لليوم. من وقت ما وعيت عالدنيا ما كان عندي حلم إلا أنه غني على مسرح مع أوركسترا لعبد الحليم حافظ. من كتر ما كنت بحبه لما فتت على الفن والحياة الموسيقية ما كنت حافظ أي أغنية إلا أغانيه. هالحلم أخذني على أهم مسارح العالم، وكل مرة وقفت فيها على المسرح كان الإحساس مختلف وكان الفخر أكبر. واليوم الحلم بعده مكمل، بس الرهبة بعدها نفسها. لأول مرة على واحد من أعرق مسارح لندن، كادوغن هول، 18 جولاي، نلتقى سعد رمضان.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازل شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدني انتي هوني
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
8: بيصيروا الإعلاميين شو
9: بيعملوا؟ ما هو عن حاله عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
10: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
7: هذا تاج الراس بتونس.
11: يعيش
1: كل ما انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب.
12: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: احلى لحظات لما بكون عم بقضي عيد ميلادي وسط الحبايب، لانه بحس بالحب الحقيقي.
1: يعني من حظنا الحلو ان احنا هنا في القاهرة نحتفل بعيد ميلادك قبل حفلة مهمة واغنية جديدة دوشة. بس الاول كل سنه وانت طيبه، وطبعا انت عارفه انت في بيروت او في القاهره او في اي حته من العالم العربي
0: ببيت.
1: احنا في بيتك طبعا، فكل سنه وانت طيبه الاول حبيبتي.
0: انت ببيت وانا ببيتكم واحلى لحظات لما بكون عم بقضي عيد ميلادي وسط الحبايب، لانه بحس بالحب الحقيقي، بحس عن جد قد ايه انتم بتحبوني وبتغمروني هيك وبتحتضنوني. ف وكل سنه بسائب عيد ميلادي بكون عم بحتفل غير لبنان مصر. مش معقول سبحان الله كل سنة بيكون عندي بتسائب شغل، غنية جديدة، استوديو، حفلة. هيدي الفترة دايماً سبحان الله بتكون هيك فيها هيدي الفايبس.
1: ايه أحلى رسالة جات لك مفاجأة السنة دي تقول لك سنة طيبة ما كنتيش متوقعها؟
0: لا كتير. أو مين كتير. لا يعني كتير في ناس ما توقعت. قلت بركة هيك أنه أنا صار لي كنت شوي فترة يعني غايبة عن السوشيال ميديا حتى والبوستينج وهالأشياء، لأنه ما كنت بالموت صراحة، وكانت هيك واحد كتير من الناس والفنانين أنه نفسيتنا تعبانة من وراء الأوضاع اللي قطعنا فيها. فقلت أنا ممكن في ناس رح تنسى. فلا انه بالعكس في ناس عيدتني. بس انا افتكرت انه في ناس رح تنسى بما اني قلي مختفيه شوي.
1: نسيش نيكول؟
0: لا مرسي، بس انه عارف لما تبقى مختفي عن السوشيال ميديا ممكن يقولوا مختفيه، فلا بتلاقي فعلا في ناس تذكرتك فانبسطت.
1: أمنيتك إيه لبنان السنة دي مع عيد ميلادك كده؟ طبعاً كانت سنة صعبة جداً أو سنين مؤخراً صعبة.
0: سنين صعبة.
1: أمنيتك إيه للشعب اللبناني واللبنان السنة دي؟
0: أمنيتي يعني أبسط شيء ويلي هو يعني للأسف عم بيكون أصعب شيء الاستقرار. إنك تكون بأمان، مش هلأ تقول بكرة يا ترى في حرب ووعده ما في حرب ويعني هذا اللي بتمنى، بدي الاستقرار ونعيش بأمان ونكون بلنا مرتاح بحق لنا. فهذا بس اللي بتمنى، الاستقرار.
1: وشك قلب على طول.
0: ما بحب أتذكر قطعنا بفترة هالمرقة كتير كانت مش حلوة، بس نحنا مثل ما بيقولوا we are fighters، منضلنا نقاوم. بس خلص الزيتات خلصوا.
1: السنة دي في لبنان احتفلتي بعيد ميلادك قبل ما تيجي تعملي الحفلة دي في القاهرة؟
0: احتفلت أنا وعائلتي وصديقتي كمان، هي حبت كمان أنه تكون عم تعمل لي هيدا النهار نقضيه سوا. تسلينا، احتفلنا فيه على البحر ومع الأصدقاء ومصر. حلو.
1: إيه أحلى عيد ميلاد فاكرة في لبنان من وانتي صغيرة لغاية دلوقتي؟ عيد ميلاد ليكي عمرك ما تنسيه؟
0: لا كتير، أنا وصغيرة كتير أحلى أعياد ميلاد كان. عارف أيام زمان دايماً الحفلات بالبيوت، كنا صغيرين ومامتك اللي بتعملك التورتة بإيديها وبنيكي كلنا ورقص وكذا، فما كان في زي دلوقتي تروح تحجز في مكان وتاخد الحتة، لا كان في قلب البيوت بقى. فأي البساطة إلى ذكرى تفتح الألبوم وبتتذكر. لا هو الأحلى أعياد بالنسبة لألي كانت.
1: بتحبي تورتة معينة؟
0: كنت بحب اللي هو الفورنوار اللي بيبقى الشوكليت مع الفروت.
1: احلى هديه جات لك في عيد ميلادك في حياتك فاكراها؟ سواء من يوسف، سواء من يوسف طبعا، او من حد من اهلك او من صحابك، هديه ما تنساهاش؟
0: لا كتير خطره. لا في كتير هديه ما بنساها، في كتير انه هلا بدنا نحكي اشياء سنويه ولا فاليوبل، بس انه
1: حاجه ما تنساهاش محتفظه بيها لغايه دلوقتي. هديه كده احلى هديه جات لك في حياتك
0: صغيره يعني بوبي دول يعني نحن وصغار كنا هول الاشياء صغار يفرحوا لنا قلبنا، فكانت بتعني لانه هي كان بالذات اللي بدي اياها واهلي جابوا لي اياها.

0: مع الكاميرا هنختار ثلاثة هتوصيهم عليك السنة دي. تمام؟
1: اختار ثلاثة.
0: انا هختار لك ثلاثة. اوكي هتوصيهم عليك السنة دي والكاميرا معاكي وتقولي لهم ايه بقى ده عيد ميلادي بقى. ف يوسف اول حد تقولي له يوصي وصية كده بقى عنك السنة دي في عيد ميلاد.
2: اوعى جهري بتزعل. انه ايه اوعى جهري بتزعلني. اوعى جهري بتزعلني.
0: خالص بعد الشر. منتجين السينما.
2: منتجين السينما. شو بدي اقول لهم؟ رقمي بعده بالكونتاكت ليست.
0: طبعا طبعا يوسف اللي قال لي قبل كده ان انت اللي بتتقالي انت اللي بتختاري.
2: لا مش حكايه بتقال انه انا انتقائيه بحب انه مش اعمل حاجه عشان التواجد. انت فاهم قصدي؟ يعني انا ناس كتير بتسالني هالسنه وينك وليك التغيبه بس بيجي اشياء بس اجى اشياء ادوار شر وانا مش عايزه كنت اكرر رؤيه نفسي في دور مختلف يا جماعه ليه هو احنا يعني احنا نخشين ودمنا مش كل الوقت شر ونيرف ما انت بتتعب اعصابك كمان الممثل طاقته بتروح.
3: لا
2: حسين
3: ليه لا
2: انت
3: كده عايزينها تسرق انت عارفه احنا كده نبقى ايه حراميه
4: دي مش سرقه لما ناخد احتياجاتنا من المستغلين والمستغلات في المجتمع اصحاب رؤوس الاموال دي مش سرقه
3: لما دي مش سرقه تبقى ايه مزيكا مثلا
4: ده انا بسميه اعاده استغلال اللي استغلوه.
0: هاني رمزي في اخبار انه هيعمل غبي منه في اتنين ما نفسكيش المسلسل بتاعكم اللي كان مكسر الدنيا ده يتعمل منه جزء تاني.
2: بابا وماما اول حاجه بحييه لانه انا هاني رمزي كتير بحترمه وبحبه هالانسان بجنن كتير له معزه خاصه بقلبي وانا مع هاني يعني عملنا ثنائي بجنن وكل شفت الضحك بنسيك الهم وبتقضي وقت حلو وكسر الدنيا المسلسل اكيد نفسي كان في مشروع انه يرجع ينعمل وقت عصابه بابا وماما اتنين
0: يا سلام
2: ايه
0: انا بسال كده يعني
2: لان حكايته لانه زمان يعني المخرج عمرو عابدين كمان يعني كانوا مفكرين لانه الحكايه مفتوحه ف اكيد بتمنى اكيد
0: في واحده واقفه ورا الكاميرا نيكول تحب توصيها عليك ايه السنه دي في عيد ميلادها
2: يقبرني انا يقبرني يقبرني لا لا مش راضي مش راضي اتركها على حدا منا راضي بوقت ما بتحب تطلع ما بتعرف هي كمان هيك شوي بقصص الزهور شي سبيكي بيفكروا انه نحن ما بنحب نظهرها وحلو بتقي الحاله وهيك ما بضلها كل الوقت حرقه حاله فشو بطلب منها شو بدي اقول لها هلا صرت انت مام بدك تدلعيني وتغنجيني وتهتمي فيي ويقبرني موديلي
0: ما شاء الله عروسه
1: ايه اطول
2: اختي بيقولوا اختي يعني بيقولوا اخوه حلو هيك اسم الله بتتكبر وانا بصير بعتي اصغر
0: طب كانها مش معانا ايه هي مواصفات العريس اللي تتنازلي عنها
2: يا انا لا روق عريس لا ما رح بعد راسي هلا لهونيك هلا خلينا بحياتها وبدرسها وباجتهادها وتحقق ذاتها ومنشوف لوقتها
0: انت ام فريندلي اكتر ولا صارمه اوقات يعني مين في كل صعبه في البيت انت ولا يوسف
2: عندي اوقات صارمه وقت الجد والشغل والدرس والامتحانات انا جدا صارمه وبحب نمشي بالديسيبلين والانضباط وهيك ووقت اللي بدي اكون فريندلي سوبر فريندلي هي بتعرف قد ايه انا بكون كول cool وانه ام اكول مامي واوبن مايندد وبلا بلا بس كل شيء له وقته

0: انا عارف ان يعني فكره ان انت تنزلي اغنيه الناس دايما بتبقى مستنيه، ده خلاص تعودنا من نيكول على كده، مش هنستنى البوم متكامل لكن هنستنى هيت هيت يكسر الدنيا. دوشه من اول ما نزلت الناس حاسه بفايبس كده ان احنا نيكول اول ما تعلقنا بيها اكتر، زي اغاني كتير
1: اغاني تبع يشغلني بيك والحاجات اللي هي يعني عشان هي بتكلم راجل في الاغنيه، مش اغنيه مثلا عن شخص عن كاركتر بنت. فايه لا حسيت هيك، وحسيت على فكره الاغنيه دي معموله من زمان، يعني عملناها يمكن اخر السنه اللي فاتت يعني، فبس بسبب الظروف تاخر الريليس ونزلناها هلا، واتعمل عليها AI ميوزك فيديو، فعشان كده هي بقى لها فتره، فهي كانت بلانينج تبقى في الصيف اللي فات قبل خد هنا، فحصل في التاخير.
0: بس في كوبليه معبر عنك قوي صح؟
1: انت البنت اللمضه. انا قبلك كنت البنت اللمضه لحتى حدود. طبعا حلو كلامه يعني، احمد راؤول كتب كلام كتير حلو. خلينا نقول كمان انه الحان احمد زعيم، توزيع هاني ربيع، مكسر وميكساج ماستر وميكساج ماهر صلاح، فبحييهم.
0: وانتاج وليد منصور.
1: وانتاج وليد منصور تالنت دبليو. فلا بحسها غنية فريش ولذيذة للصيف، وأنا اشتقت لهذا النوع من الأغاني المقسوم الحلو.

0: واخيرا بما ان انا في اغاني اغاني بقى لازم خبر اكسكلوسيف، يعني الاغنيه الجديده اسمها ايه، تتعاوني مع مين الفتره اللي جايه؟
1: غير دوشة
0: بعد دوشه، عملنا الدوشه خلاص الحمد لله.
2: شو يا فاطمه بنقول؟
0: ايوه
2: بنقول لبعدها ولا بنكون حرقنا كل شيء؟
0: يعني فكره كده نبذه، يعني اغنيه دراما اغنيه؟
2: لا عملنا دراما بعد دوشه، حنرجع للبوب والحاجات اللي فيها بيت وكده. بحب
0: من غير اسمها. طيب بتعاوني مع مين فيها؟
2: مع مصطفى العسال، بعد فيلين كول وبعد الكاتكاتي وايه، فراجعين باغنية كده سوبر دانس.
0: انا مبسوطة انا قابلتك جدا.
2: Thank you.
0: وكل سنة وانت طيبة.
2: انت عزيز على قلبي دايما نلتقي بكذا يعني احتفالية، كنا بجوي اووردز وبكذا مهرجان، فثانك يو فور جوينينج مي اليوم. احتفلتوا معي بعيدة، فرحتوا لي قلبي، بتعرف عندي حفلة والطاقة خلصت.
0: نيكول هي نيكول وان شاء الله تكسر الدنيا يعني.
2: لعن الله راد، اكيد كتير محمسة متحمسة جدا النهاردة نعمل حفلة جامدة ان شاء الله كالعادة كده.
0: هنبقى معاكي فيها دلوقتي.
2: يلا I can't wait.
0: مرسي حبيبتي، شكرا جدا، كل سنة وانت طيبة. شكرا جدا.
2: مرسي.

النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03 360 111.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: بي جي ام تقدم ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: تتكلم. ايه بعد كده الورد؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: بلا منحس بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما حبني حدا وبركي ما رجعت حبيت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: شفت عليها شو بقى؟ العالم نايمة يا زلمة.
1: ماشي ماشي.
0: العالم نايمة. يلا شهل شهل. كب. يلا أصحاب. دور.
1: دور.
0: ليك؟ أنت كم برميل عبيت له؟
1: تقريباً شيخ.

0: شو شكله؟ ما في ماي؟
1: ما في ماي.
0: كنت بعبيلك صراحة، بس تعرفي الوقت مأخر.
1: ولا
0: ايه والله،
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعيونك الحلوة مغروم.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: غالبا
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: يا عيب شو مالك؟ وحده غيري كانت تركتك من زمان.
9: ما بدها هالقد؟
10: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
11: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوينك.
12: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
10: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
13: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبة بقلبه.
1: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هوني
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: بيصيروا الإعلاميين
3: ما هو عن حالك، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبه،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
5: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
7: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: BGM تقدم للهوى بأحلى عيون ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفرة للحجز والاستعلام 70 459 111

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.

0: الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمه.
1: جاي جاي.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: بدالك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدك.

في حلم رافقني من أول العمر وبعده لليوم. من وقت ما وعيت عالدنيا ما كان عندي حلم إلا أنه غني على مسرح مع أوركسترا لعبد الحليم حافظ. من كتر ما كنت بحبه لما فتت على الفن والحياة الموسيقية ما كنت حافظ أي أغنية إلا أغانيه. هالحلم أخذني على أهم مسارح العالم، وكل مرة وقفت فيها على المسرح كان الإحساس مختلف وكان الفخر أكبر. واليوم الحلم بعده مكمل، بس الرهبة بعدها نفسها. لأول مرة على واحد من أعرق مسارح لندن كدوغن هول 18 جولاي نلتقى سعد رمضان.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازله شوي. حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا
3: اذا
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة جدا إن أنت هون
1: حبيبي
3: وحضرت. حبيبي
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
4: بيصيروا الإعلاميين
3: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
7: يعيش.
3: كل ما
1: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: حدا زيك.
1: Thank you.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: اشتقت لكم واشتقت للبنان واشتقت لأجواء لبنان وصيفية لبنان. أنا بدي أتشكر أغاني أغاني الأولى دايما والسباقة بكل شيء.
1: شيخ الشباب ومن تمر بديارنا فاقن مواجد تحت في النيران.
2: إيان ويلكم باك.
0: ثانك يو. أهلا فيك.
2: اشتقنا لك.
0: وأنا كمان اشتقت لكم واشتقت للبنان واشتقت لأجواء لبنان وصيفية لبنان من بعد فترة طويلة بأستراليا.
2: خبرنا شو كنت عم تعمل بأستراليا والفترة الطويلة قعدتها، وهيدي مش أول مرة يعني بتكون هونيك، تقريبا كل سنة عندك مشوار أو مشوارين لهونيك. خبرنا عن هالنشاطات اللي بتعملها هونيك.
0: صراحة أستراليا صار بلدي الثاني، يعني مثل ما قلت أنا صرت رايح كذا مرة، والجالية اللبنانية بأستراليا يعني صار لهم معزة كتير كبيرة بقلبي، فصرت بحس انه ضروري اطلع كل فتره لحتى اشوفهم ونضل هيك ان كونتاكت معهم. كان في كتير حفلات وكتير اعراس، وكان يعني كل شيء هيك حلو واجواء حلوه الحمد لله.
2: بتحس انه عندك مسؤوليه تجاه هذا الشعب هونيك قد ما انه بعيد يعني عن لبنان، هذه القاره اللي بعيد اللي بدك سفر نهار كامل لتوصل لهونيك، عندك يعني مسؤولية تجاههم لتقدم لهم دايما وتكون دايما موجود بأفراحهم وبمناسباتهم الخاصة.
0: ايه طبيعي، صرت عن جد بحس حالي شخص منهم يعني، وصاروا عائلتي وأهلي، وصرت وقت أروح يعني صار في كتير ناس هيك بعرفهم على الصعيد الشخصي وصرنا أصحاب، فبحس كبرت المسؤولية وصرت حس عن جد أنه أنا بدي روح لضل عم شاركهم بكل هالأجواء والأفراح.
2: بتشوف انت وبحفلات هونيك بس اللي بيحكوا عربي بيكون موجودين عندك بالحفله، ولا الاستراليين اللي من اصول استراليه كمان بيكونوا موجودين بلش هيك يحكوا عربي ويفوتوا باجواء اللهجه العربيه والاغاني اللبنانيه والفولكلور اللبناني اللي بتغنيه كمان؟
0: لا، الاغلبيه هن اللي بيحكوا عربي وبيحبوا الموسيقى اللبنانيه والعربيه، بس كتير بتفاجئ باشخاص اوقات حتى مش لبنانيه ومش عرب، يعني في ناس من الصين ومن الهند ومن جنسيات كتير بستغرب بس شوفهم انه ما بتوقع يجوا ويكونوا حابين انه هالاجواء وهالموسيقى، وبعد كل سهرة بيجوا بيعطوني فيدباك حلو انه إيه مع انه ما فهمنا شيء بس كنا كتير مبسوطين
2: بالاغاني والاجواء اللي عملتها.
0: بيرقصوا يعني انا كتير كتير بنبسط فيهم وبرقصهم وبعطيهم اتنشن زياده بالسهره، فهالشيء كتير هيك بيلفت لي نظري وكتير شيء مهضوم يعني.
2: قبل ما تروح هيدي السنة نزلت لنا غنية يا مرحبا وانطلقت فيها دغري على أستراليا، شو فيك تخبرني عن هاي الغنية وعن كواليس تحضيرها؟
0: يا مرحبا من أحلى الأغاني اللي غنيتها ومن أصعب الأغاني، يعني عن جد هي تحدي بحد ذاتها، الطبقة والمغنى اللي فيها كل شيء عملته، حتى الفيديو كليب كان تحدي لنا، كان AI فيديو.
2: اي كله AI.
0: كان AI. هلا انا بالعاده بحب روح اكثر على الفيديوهات اللي مش AI وبحب كل شيء طبيعي بس وكل شيء حقيقي، بس كان هيدا الترند فحبينا هيك نواكب شوي الترند وجربتها وكثير حسيته ناجح، يعني كان هيك مهضوم الفيديو وكان صعب تنفيذه بالAI بس قدرنا نوعا ما انه لا هيك يعني نعطي نتيجه حلوه.
2: بتعيدها؟
0: يمكن عيدها بس مش دغري هلا، هلا بحس لا خلص بدي ارجع رك شوي على الاشياء الحقيقيه.
2: شو بتحس ناقص فيديو كليبات الاي اي؟ شو ناقصها؟
0: ناقصها الاحساس وال يعني اذا بتلاحظ كل الفيديوهات الاي اي زبط كل شيء تقريبا فيهم، بس العيون ما بتحسهم بعد ما بيحكوا بهيك، العين تبقى كتير ثابتة وفارغة يعني بتبقى عم تشوف الشخص عم يتطلع وعم يتحرك هيك هو وعيني ثابتين، يعني بس هيدا الشيء، تفاصيل الوجه بعد مش 100% وخاصة العيون مش كتير زبطين، بس غير شيء كتير صار زابط وسهل كتير اشياء. يعني انا الفيديو كليب صورناه يعني بالاي اي، عملناه انه نحن بصحراء وعرس بصحراء، فهيدا لو كنا بدنا ننفذه بشكل طبيعي وحقيقي
2: يكلف.
0: كان رح يكلف كتير ورح ياخذ وقت كتير وجهد
2: وسفر وموديل
0: فهيدا الشيء يعني وفر علينا تكلفه ووقت والحمد لله يعني كان شيء مهضوم.

0: ملقى أصداء الغنية؟
1: أنا شخصيا كنت ناطر أوصل على لبنان على الصيفية وموسم الأعراس لحتى أنه نكون مزبوط عم نغني الغنية بالأعراس ونحقق الانتشار اللي لازم يعني. فأوريدي أنا لاحظت على التيك توك وكل المنصات قديه في تفاعل على الغنية، فهيدا الشيء أول شيء فرحني. وهلأ مع الأفراح الأعراس والزفات عم شوف كيف الكل بلشوا يستعملوها للغنية، وهذا الشيء كمان أنا بيبسطني وأنا عم بغنيها دايماً بالأعراس.
0: وهذه مش أول مرة يعني بتنزل أغنية للأعراس، سبق ونزلت دق الطبول، وهالغنية كمان ذكرتنا فيها وبكلمة كمان في دق الطبول، يعني كمان يعني كانوا عم تجمعوا مع بعض، كانوا عم بتقول بدك تثبت حالك أكثر بالأفراح وبالأعراس. خبرنا عن هيدا البارت اللي عم تشتغل عليه.
1: مزبوط مثل ما عم تقول، يعني مرقت كلمة دق طبول بقلب غنية يا مرحبا، وأنا استقصدت نعمل هيدا الرابيل كرمال يكون نذكر العالم بدق طبول، اللي أنا مصدوم صراحة بالنتيجة اللي عم تعملها. يعني دق طبول الحمد لله ما عم بيقطع ولا عرس بلبنان وبرات لبنان، بكل الدول عم بيصلني فيديوهات كيف كل العالم عم ينبسطوا بس يحطوها ويفوتوا عليها العرسين والدبكة والزفات كلهم عم يستعملوها. فهذا الشيء بيكبر القلب والحمد لله أنه قدرت هالغنية توصل ونجحت، وإن شاء الله دايماً هيك منضل عم نقدم أغاني تنجح وتكون فرحة ويذكروني العالم بأفراحهم وبالمناسبات السعيدة.
0: يعني تعمل لهم giveaway كمان، يعني كل سنة لصيفية تانية على التوالي عم بتقدم عرس لأحد الكابلز إذا فينا نقول اللي عنده عرسه هيدا الصيفية. خبرنا هالصيفية مين ربح؟
1: صراحة عملتها يمكن لأربع سنين هيدي قصة الgiveaway، وكنا دايماً نربح كابل واحد، بس هلأ آخر مرة عملنا الgiveaway ربحت 5 كابلز.
0: عم بيزيدوا
1: يعني. واو. أنا هالشي صعب علي لأنه أنا يعني already السكيدجول الحمد لله أنه هي fully booked بخصوص الأعراس، فلنربح 5 كابل 5 أعراس، وهن الأعراس كلهم تقريباً بيصيروا بنفس الأوقات
0: بالويكند.
1: إيه، ف يعني يمكن يكون already محجوز بهيدا النهار اللي ربحت فيه كابل ومحدد عرسه بهيدا نفس النهار، فرح تكون شوي صعبة، بس لا حظهم حلو أنه قدرنا نظبطها وقدرت أخذ أوقات يعني بنفس النهار بيكون عندي أكثر من عرس بقدر هيك زبطها يعني بقصة الوقت.

0: من بعد دق الطبول ويا مرحبا اكيد في اعمال جديده وفي اغاني جديده عم تحضر لنا اياها. شو فيك تفصح لنا عنها؟ باي لهجه رح تكون؟
1: يعني من بعد دق الطبول ويا مرحبا واغاني الدبكه والهيصه انه حبيت فوت هلا على نوع جديد من الاغاني منه كتير دبكه وحركه يعني، وبنفس الوقت منه كلاسيكي ورايق، نص نص يعني اذا بدك. فالغنية كتير حلوة وأنا كتير محمس أنه أطلق قريبا. شو بعطيك اسمها؟ لا خليها سيربريز. الغنية اللبنانية وكتير كتير قريبة للقلب وكلماتها كتير الكلام السهل الممتنع اللي بنستعمله نحن بيومياتنا.

0: الحضور.
1: بالفترة الأخيرة بلشت تكتب وتلحن، شو موهبة جديدة؟
2: صراحة إيه، هيدي يمكن مع العمر هيك كل فترة تظهر موهبة جديدة. مؤخرا إيه كنت عم بيطلع معي كتير ألحان وكلام حلو وعطيت أكتر من فنان.
0: مين عبالك تعطي؟
2: ما بعرف هلا، أنا حسب كل غنية، حسب بس يطلع الكلام واللحن بشوف هيك، يعني بحس لمين بتلبق، مين قادر يعطيها عن جد هيك حق، يعطي حق الكلام واللحن. ويعني أكيد الأشخاص اللي بيختاروا كلهم أصوات حلوة وقادرة تكون عم تعطي. ميل لستيل أغاني نجوى كرم،
0: بحس شمس الغنية،
2: فأكيد بدي وجه لها تحية، أنا كتير بحبها، بنت زحلة من عنا. بحس الأغاني والستايل اللي عم بكتبه آخر شيء بيلبق لصوتها، بس أكيد كمان في كتير أغاني غير different style كلياً، يعني كمان بيلبقوا لغير أشخاص. بس أنا شوي بطيء بقصة الكلام واللحن، يعني هي أنه أوكي موهبة هلأ طالعة جديد، بس أنه هي ما بتلغي أبداً أنا موهبتي وشغلي كمغني، يعني هيدا بالأول، وهيدي بتجي هيك مثل هوبي وتسلية.
1: عم تحضر مباريات كأس العالم؟
2: إيه طبعاً طبعاً أنا بحضر وبشجع.
1: مين؟
2: هلا أنا نحن عنا جذور عائلتنا بالبرازيل بيت داريدو، فكرمل هيك أنا بميل شوي، يعني بحب الفريق البرازيلي من زمان، بس حاليا وقلبيا أنا مع الدول العربية. ف
0: عم بيعملوا أداء حلو، عم يلعبوا
2: وعم شوف أداء عم بيكون هذا الشيء حلو، فأنا بشجع المغرب والسعودية، وإذا حدا منهم ربح بيكون روعة، وإذا البرازيل بالدول الغربية كمان بيكون تمام.
0: أوه، يلا موفقين لكل الفرق اللي عم بتشارك بالمونديال.
2: مرسي. أنا بدي أتشكر أغاني أغاني الأولى دايماً والسباقة بكل شيء، وبحب بس يكون عن جد إذاعة كاملة متكاملة بتعقد، والأشخاص اللي بيشتغلوا بهيدي الإذاعة هني أشخاص كتير خلوقين وعبارة عن قلب، وكتير عن جد أنا شخصياً بحبكم كلكم، فهذا الشيء بيخليني أنه عن جد أنا أكون حاطت هيك إيدي بإيدكم ونكون دايماً سوا، وإن شاء الله يا رب إلى الأمام.

0: تي ام تقدم آدم النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء أنا زيك أنا.
1: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك توم ببالي وبخيالي غالبا.
0: BGM تقدم ليلة السلطان. سلطان الطرب جورج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
4: خلاص ما
5: تعافرش. بس خلاص ما تعافرش. يلا دي واحده ثانيه.
3: يا حلوين.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا.

0: بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش.
1: عيشانك أحلى سنين في العمر ضي العين.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب
7: يعني النسوان اللي حصوروا معه
8: لأن قصتك شيخ الشباب
9: هذا اتهام حلو اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام
10: انت معطل انت انت
11: فيروز لنا نحن فيروز للشعب فيروز نتعلم منها هيدي الست الله يطول بعمرها
12: السياسي بتطلع وبتنزل بتكون مرؤوسي ورئيسي اما الفن هو الصوره الدائمه للبلد

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس

0: تفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدالك.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء أنا زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك

0: الله يسعد هالحلقين ولك قرب معي يا زلمة.
1: جاي

في حلم رافقني من أول العمر وبعده لليوم. من وقت ما وعيت عالدنيا ما كان عندي حلم إلا أنه غني على مسرح مع أوركسترا لعبد الحليم حافظ. من كتر ما كنت بحبه لما فتت على الفن والحياة الموسيقية ما كنت حافظ أي أغنية إلا أغانيه. هالحلم أخذني على أهم مسارح العالم، وكل مرة وقفت فيها على المسرح كان الإحساس مختلف وكان الفخر أكبر. واليوم الحلم بعده مكمل، بس الرهبة بعد نفسها. لأول مرة على واحد من أعرق مسارح لندن، كادوغن هول، 18 جولاي، نلتقى سعد رمضان.

0: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you. يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: يا عيب شو مالك وحده غيري كانت تركتك من زمان
7: ايه ما بدها هالقد
8: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول
9: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك
10: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن
8: هي لك شو قصتك يا حياتي ما قالت لك الماما طبخه
11: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
4: اغازله شوي. حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا
3: جاب
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون.
1: حبيبي.
3: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث.
3: ما هو عن حاله. مش هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا إنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وأنا بعشق صوت الوسوم. شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
6: يعيش.
1: كل ما أنت إذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
5: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
1: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

0: واخيرا بعد الرياح الطويله اللي اخذناها وهلا رجعنا بغنيه جديده
1: صراحه ما بدي احط توقعات لاني خايفه يعني عن جد
2: يمكن ايه اول مره بصور ديو
3: هلا عم بكتشف

0: شامي فاينلي غنية جديدة
1: عوض السنة. وأخيرا بعد الرياح الطويلة اللي أخذناها وهلأ رجعنا بغنية جديدة جديدة
0: ومتنا وعدتنا على السوشيال ميديا ديو هالمرة.
1: صح، ديو مع الفنانة والنجمة لين الحايك. أنا كتير مبسوط وكتير متحمس وكتير مشتاق للتصوير وكتير مبسوط بالتعاون اللي عم بيصير هلأ. لين فنانة صوتها استثنائي جدا وعطت شيء من روحها للغنية وعطت لكلماتي ولحني والمنتج الموسيقي اللي جواتي نفس جديد ومبسوط بهالخطوة.
0: وهذا التاني ديو لإلك؟
1: تقريبا لأنه بالمرحلة الجاية في كتير أعمال مشتركة جاية، بس حنبلش بهذا أكيد.
0: يعني في أسامي مطروحة، في ديوات جديدة قريبا.
1: ايه أكيد، بس مش حصرح، خليها مفاجأة.
0: مثل ما عودتنا يعني دايما متكتم على الأمور الفنية طبعا.
1: بحب الأمور عن جد، بجيبكم على تصويرة تجوا تشوفوا شو عم نعمل، شو عم نشتغل، قدي عم نتعب، شو عم نفك، شو عم نركب. لأنه أثناء مرحلة التحضير ما بحب أحرق الأحداث والأمور.

0: خبرنا اليوم عن هذه الغنية بالذات، كيف تم التحضير لها؟
1: صراحة طلعت الكلمة واللحن، الكلمة أنا وفادي مرجان طبعا وتلحيني وتلحين أنس كريم، طلعت الفكرة وبعدين حسيت أنه لين حطعت الشيء للغنية، بعدين بحكم العلاقة والصداقة والأصدقاء المشتركين لأنه هي بنفس الشركة حكينا معه وتركب الديو ولكن عم نصور.
0: وبعد الديو كأنه في ألبوم عم يتحضر.
1: صح طبعا، في تقريبا بين 8 ل13 عمل حينزل بين السنة لأول 27 بين أعمال مشتركة وبين سناجل.
0: حلوة سناجل،
1: هاي جديدة كثير سناجل.
2: اليوم اللي صار يعني أنا ماله منطقي، يعني أنا زعلان من قلبي. شو رئيس، شو هالمهزلة هاي، شو ها
3: احكي لك كلمة يا جماعة، هدوا أعصابكم ما يستاهل يعني، ما راحت لحد غريب، راحت لأبونا وراحت يعني فنان تعلمنا منه مدرسة كبيرة. أنت خلاص هدي السنة الجاية.
2: إيه طبعا بيك مدرسة كبيرة أنت جاي.
0: شفنا هيدا الصداقة اللي بتجمعك مع عايد ومع محمد شاكر، ما لكم هيك في التريو بيناتكم ولا لا بس هالصداقة ما خاصة بالأعمال الفنية بعدين؟
1: لا أكيد الفن والعلاقة الشخصية أنا برأيي ما كتير بيختلفوا عن بعض، حبي لفنهم هو على قدر حبي لشخصهم، فأكيد بتشرف بهيك شيء وهيك خطوة ما حكينا فيها صراحة، كنا قاعدين عم ننبسط مع بعضنا.
0: كنت مبسوط بنجاحه كمان لمحمد شاكر والجائزة الجوي أورد اللي أخذها.
1: يعني صراحة هذا الشخص المحترم ابن البيت بيستحق الواحد يفرح له لما بيعمل هيك نجاح. محمد حدا خلوق مهذب بجنن، وهو رفيق وأخ على الصعيد الشخصي، وما بيهمني أي شيء آخر بيصير بالفن صراحة، ولو أنه بيعني لي نجاحي الشخصي بس مش إذا أخذ محمد جائزة.
0: بهذا الألبوم جمانة جمال موجودة مثل ما شفنا على السلاح،
1: في عندي عمل مع جمانة جمال طبعا من كلماتها وألحانها، وعم حضر له، هو حيكون جزء من الألبوم طبعا.
0: باللهجة اللبنانية رح يكون؟
1: باللهجة اللبنانية وفيها روحها، بس كمان حطت فيها روحي العصري. عايشة

0: لين حيك مبروك غنية الجديدة ومبسوطين فيك، وهلأ اليوم ديو لأول مرة مع الشامي، خبريني شوي.
1: مرسي كتير، أنا كتير مبسوطة وكتير متحمسة، هي أول مرة بخطي هالخطوة الجريئة أنا بالنسبة إلي، وبفوت على عالم الشامي إذا بدك، فكتير متحمسة كمان لتسمع هذا الشيء.
0: اليوم مين راح لعند التاني أكتر بهذه الغنية؟ منعرف أنت ستايلك غير ستايل الشامي، وخبريني مين راح هيك؟
1: ما في حدا راح هيك يعني، هي
0: صارت بالنص.
1: هي صارت الخبرية بالاتفاق صراحة، يعني كنا حابين نعمل هالخطوة من زمان، نحن ملتقين بكذا بروجي من قبل، فحبينا انه نعمل هيدي الخطوة.
0: لين اليوم بلبنان بمرحلة صعبة، انت والشامي عم تصوروا هذا الكليب بظل هيدي الحرب، ليش اخترتوا لبنان مع انه كان فيكم تروحوا غير بلد آمن كمان تصوروا هذا الكليب؟
1: هلأ نحن صراحة اخترنا منطقة، يعني المنطقة اللي نحن فيها هلأ كتير بعيدة عن المناطق يعني المستهدفة، بس هيدا شغلنا بالنهاية، نحن عم نحاول قد ما فينا نوقف على إجرينا، نضل ماسكين بالأمل ونحسس العالم كمان بهيدا الشيء، لأنه بالنهاية دايما في رسالة حلوة من وراء الفن. كمان لازم نكون قوية، لازم نكفي شغلنا، وبإذن الله بس تخلص الحرب بدنا نرجع نكفي بهيدا الشيء. وأنا أكيد يعني لبنان هو، ما رح اهرب من لبنان لحتى كفي شغلي، هو اول بلد انا رح اختار اني استفيد وفيده وابقى فيه وصور فيه واشتغل فيه كل حياتي. يعني
0: كيف بتشوف اليوم جمهور الشامي رح يتقبل لين ويسمع بتغني اغاني بتشبه الشامي؟
1: صراحه ما بدي احط توقعات لاني خايفه، يعني عن جد ما بدي احط توقعات، لانه ترك الامور تصير مثل ما هي بدها تصير يعني، وان شاء الله عن جد يعني حيحبوا الغنية كثير، عن جد كثير حلوه.
0: إلي فهد وكليب جديد وعلى أول مرة مع الشامي، خبرني.
2: صحيح، هاي ألان، كيفك؟ مبسوط كتير لأنه الغنية كمان هيدا أول ديو لإله مع لين حايك، سو مبسوط كتير لأنه بتعرف لما تفوت على العالم تبع الشامي فيه شيء كتير قليل اللي هو بيكتب وبيلحن وبيخلق الغنية، فبتحس حالك كأنك عم تشتغل مع كاتب، يعني كأنك عم تعمل فيلم مع حدا كاتب النص، فهيدا الإحساس كتير بحبه أنا، يعني لأنه بالعادة بيكون في أغاني حدا كتبهم لحدا وهو كتبها وهو ملحنها وهو خلقها، فهيدا الشيء كتير ملفت لمخرج لأنه بتحس حالك عم تشغل مع نص، فهيدا التعامل كتير مبسوط فيه أنا كتير وخلقانين قصة هيك حلوة، لأنه القصة بتتمحور حوالي كيف ناس لما يلتقوا بأسانسور أو بيكونوا هيك عايشين الباب على الباب ما بيقولوا، يعني بيلحقوا البونجور بس أو السلام، كيف هيدا القصة فيها تاخد مليون احتمال إذا راح هيدا الحيط بيناتهم. يعني مثل ما شايف هلأ هيدا السات ورا هن البيتين تبعهم، ورح يروحوا الحيطان ورح يروح الحيط اللي فصلهم ويبلشوا يعيشوا الحلم يلي هو وين نحن هلأ. مبسوط كتير بهيدا الفكرة لأنه حاسس أنه هيك فيها شيء على صعيد القصة جديد لإله، مبسوط.

0: كنت اول مره بتصور ديو؟
1: ايه لحظه، اول مره بصور ديو يمكن، ايه اول مره بصور ديو.
0: هلا عم ديو بتصوره؟ خبرني
1: كيف عم فكر. لحظه عم فكر اذا هذا اول ديو. ايه اول ديو غريب. اوكي اول ديو.
0: ايه عم ريسر صبي عنك.
1: تعرفنا اكثر من حالي.
0: خبرني كيف عم بتشوف ال عم تقدر تنظم كاميرتك بالنسبه للتو ستارز موجود معك على السيت؟
1: حلو سؤالك. ليك انا بطبيعه الحال كثير بحب العلاقات الانسانيه، فهذا شيء كتير بيلفتني. يعني بتلفتني فكرة أنه معقول يكون في قصة حب مخفية بين الحيطان، وهذا شيء ما بيخلق إلا لما يكون اثنين عم بيغنوا، عرفت يعني؟ يعني إذا بدك تجيب موديل تحطها بمطرح إن كان محل شامي أو محلين، مش زيت الإحساس لأنه عم بيحكوا قصتهم اثنيناتهم هن. فهذا شيء اللي كتير ملفت. بس حلو السؤال عن جد.
0: كيف استوحيت اليوم الستوري بورد اللي عم نشوفها بالكليب؟
1: ليك لما يوصل الرفران، كنت عم بسمعها بالسيارة، لما وصل الرفران عرفت أنه بدي شيء يهبط، عرفت يعني؟ على الموسيقى خلص حسيت أنه في حيطان بدها تهبط ويصيروا بوجه بعض. هيدا كل شيء تخيلته ومنه بنيت القصة. يعني إذا بدك الموسيقى خلتني أرسم مشاهد، عرفت؟
0: بعيداً عن جو الكليبات، في شيء كتير حلو عم تحضر لنا إياه.
1: لا ما رح نحكي عنه، لا ما رح نحكي. شال فضيحة. ما رح نحكي، لا ما رح نحكي. طب ما بعرف، فيني أقول لك أنه عم بأخرج أول فيلم طويل لإلي، أول فيلم سينما. خلص لهون على دخيل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بس من أحلى مغامرات حياتي عن جد.
0: يلا good luck.
1: شال فضيحة. يلا باي حبيبي.

0: النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. يا عمي تزيك علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
1: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: بي جي أم تقدم ليلة السلطان. سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: بال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بحل.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: بلا منحس بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروس سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: Your secret hair extension.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة جدا ان انت هون
1: حبيبي
7: وحضرت. حبيبي
6: لنا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
4: بيصيروا الاعلاميين شو
7: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
8: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
7: هذا تاج الرأس في تونس.
1: أنت إذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
4: بدي أقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب عم تكذب.
9: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
10: مبسوط إني أنا أكون بهي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

نجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرن.
2: بي جي ام تقدم
3: كل الهوى بأحلى عيون
2: ليلة السلطان. سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

0: فكر الدنيا بقى ورا.
1: يا زلمة ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد.
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدالك.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

في حلم رافقني من أول العمر وبعده لليوم. من وقت ما وعيت عالدنيا ما كان عندي حلم إلا أنه غني على مسرح مع أوركسترا لعبد الحليم حافظ. من كتر ما كنت بحبه لما فتت على الفن والحياة الموسيقية ما كنت حافظ أي أغنية إلا أغانيه. هالحلم أخذني على أهم مسارح العالم، وكل مرة وقفت فيها على المسرح كان الإحساس مختلف وكان الفخر أكبر. واليوم الحلم بعده مكمل، بس الرهبة بعدها نفسها. لأول مرة على واحد من أعرق مسارح لندن، كادوغن هول، 18 جولاي، نلتقى. سعد رمضان.

0: ربحاً. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: بلا منحس بلا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
4: يا عيب شو مالك وحده غيري كانت تركتك من زمان
6: ما بدها هالقد؟
7: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول؟ عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوينك
8: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن
7: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
9: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
3: وانا فرحانة زيدا ان انت هون حبيبي وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: بيصيروا الاعلاميين شو
3: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الرأس في تونس.
1: أنت إذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
8: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
9: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك.

0: شو بتعني ايه شو بقى؟ العالم نايمة يا زلمة.
1: ماشي ماشي.
0: العالم نايمة. يلا شاهل شاهل. كب. يلا اصحاب. دور.
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت اللون؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلق؟
0: اخي انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيكي فوتي لشوف ما غلط فيكي.
2: نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب. اطلع اطلع اطلع اطلع.
1: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين
3: على اخلاق.

0: شو شكله؟ ما في مي؟
1: ما في مي.
0: كنت بعبي لك صراحة، بس بتعرفي الوقت مأخر.
1: ولا؟
0: ايه والله.
1: ايه معك حق. ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: النجم الساطع، الساحر، الغامض. مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
1: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: أحلى لحظات لما بكون عم بقضي عيد ميلادة وسط الحبايب، لأنه بحس بالحب الحقيقي.
1: يعني من حظنا الحلو ان احنا هنا في القاهرة نحتفل بعيد ميلادك قبل حفلة مهمة واغنية جديدة دوشة. بس الاول كل سنه وانت طيبه، وطبعا انت عارفه انت في بيروت او في القاهره او في اي حته من العالم العربي
0: ببيت.
1: احنا في بيتك طبعا، فكل سنه وانت طيبه الاول حبيبتي.
0: انت ببيتي وانا ببيتكم واحلى لحظات لما بكون عم بقضي عيد ميلاده وسط الحبايب، لانه بحس بالحب الحقيقي، بحس عن جد قد ايه انتم بتحبوني وبتغمروني هيك وبتحتضنوني. ف وكل سنه بسقي بعيد ميلادي بكون عم بحتفل غير لبنان مصر. مش معقول سبحان الله كل سنة بيكون عندي بتساقب شغل، غنية جديدة، استوديو، حفلة. هيدي الفترة دايما سبحان الله بتكون هيك فيها هيدي الفايبس.
1: ايه أحلى رسالة جات لك مفاجأة السنة دي تقولك سنة طيبة ما كنتش متوقعها؟
0: لا كتير أو مين كتير. لا يعني كتير في ناس ما توقعت. قلت بركة هيك انه انا صار لي كنت شوي فترة يعني غايبة عن السوشيال ميديا حتى والبوستينج وهالاشياء، لانه ما كنت بالموت صراحة، وكانت هيك واحد كتير من الناس والفنانين انه نفسيتنا تعبانة من وراء الاوضاع اللي قطعنا فيها. فقلت انا ممكن في ناس رح تنسى. فلا انه بالعكس في ناس عيدتني. بس انا افتكرت انه في ناس رح تنسى بما اني قلي مختفيه شوي.
1: نسيش نيكول؟
0: لا مرسي، بس انه عارف لما تبقى مختفي عن السوشيال ميديا ممكن يقولوا مختفيه، فلا بتلاقي فعلا في ناس تذكرتك فانبسطت.
1: أمنيتك إيه لبنان السنة دي مع عيد ميلادك كده؟ طبعا كانت سنة صعبة جدا أو سنين مؤخرا صعبة.
0: سنين صعبة.
1: أمنيتك إيه للشعب اللبناني واللبنان السنة دي؟
0: أمنيتي يعني أبسط شيء ويلي هو يعني للأسف عم بيكون أصعب شيء الاستقرار. أنك تكون بأمان، مش هلأ تقول بكرة يا ترى في حرب ووعده ما في حرب ويعني هذا اللي بتمنيه، بدي الاستقرار ونعيش بأمان ويكون بالنا مرتاح بحق لنا. فهيدا بس اللي بتمنيه، الاستقرار.
1: وشك قلب على طول.
0: ما بحب أتذكر، قطعنا بفترة هالمرقة كتير كانت مش حلوة، بس نحنا مثل ما بيقولوا we are fighters، منضلنا نقاوم. بس خلص الزيتات خلصوا.
1: السنة دي في لبنان احتفلتي بعيد ميلادك قبل ما تيجي تعملي الحفلة دي في القاهرة؟
0: احتفلت أنا وعائلتي وصديقتي كمان، هي حبت كمان أنه تكون عم تعمل لي هيدا النهار نقضيه سوا. تسلينا، احتفلنا فيه على البحر ومع الأصدقاء ومصر. حلو.
1: إيه أحلى عيد ميلاد فاكرة في لبنان من وانتي صغيرة لغاية دلوقتي؟ عيد ميلاد ليكي عمرك ما تنسيه؟
0: لا كتير، أنا وصغيرة كتير أحلى أعياد ميلاد كان. عارف أيام زمان دايما الحفلات بالبيوت، كنا صغيرين ومامتك اللي بتعملك التورتة بإيديها وبنيكي كلنا ورقص وكذا، فما كان في زي دلوقتي تروح تحجز في مكان وتاخد الحتة، لا كان في قلب البيوت بقى. فإيه البساطة، إلا ذكريات تفتح الألبوم وبتتذكر. لا هو الأحلى أعياد بالنسبة لي كانوا.
1: أنت بتحبي تورتة معينة؟
0: كنت بحب اللي هو الفورنوار اللي بيبقى الشوكولات مع الفروت.
1: احلى هديه جات لك في عيد ميلادك في حياتك فاكراها؟ سواء من يوسف طبعا او من حد من اهلك او من صحابك، هديه ما تنساهاش؟
0: لا كتير خطره. لا في كتير هديه ما بنساها، في كتير انه هلا بدنا نحكي اشياء سنويه ولا فاليوبل، بس انه
1: حاجه ما تنساهاش محتفظه بيها لغايه دلوقتي. هديه كده احلى هديه جات لك في حياتك
0: صغيره يعني لغايه دلوقتي؟ بوبي اللي هو بوبي دول يعني. إيه نحن وصغار كنا هول الاشياء صغار يفرحوا لنا قلبنا، فكانت بتعني لانه هي كان بالذات اللي بدي اياها واهلي جابوا لي اياها.

0: على الكاميرا هنختار ثلاثة هتوصيهم عليك السنة دي. تمام؟
1: اختار ثلاثة.
0: أنا هختار لك ثلاثة. أوكي؟ هتوصيهم عليك السنة دي والكاميرا معاكي وتقولي لهم إيه بقى ده عيد ميلادي بقى ف
1: مين؟
0: يوسف أول حد تقولي له يوصي وصية كده بقى عنك السنة دي في عيد ميلاد.
1: أوعى جهري بتزعل. إنه إيه أوعى جهري بتزعلني. أوعى جهري بتزعلني.
0: خالص بعد الشر. منتجين السينما.
1: منتجين السينما. شو بدي أقول لهم؟ رقمي بعده بالكونتاكت ليست؟
0: طبعاً طبعاً. يوسف اللي قال لي قبل كده إن أنت اللي بتتقالي، أنت اللي بتختاري.
1: لا مش حكاية بتقال، إنه أنا

0: انتقائية، بحب انه مش اعمل حاجة عشان التواجد. انت فاهم قصدي؟ يعني انا ناس كتير بتسألني هالسنة وينك وليك التغيبي، بس بيجي اشياء، بس اشياء ادوار شر، وانا مش عايزة كنت اكرر رؤية نفسي في دور مختلف. يا جماعة ليه؟ واحنا يعني احنا نخشين ودمنا مش كل الوقت شر ونيرف، ما انت بتتعب اعصابك كمان، الممثل طاقته بتروح.
1: لا
0: حسين،
1: ليه لا؟
2: انت كده عايزينها بسرق. انت عارف احنا كده نبقى ايه؟
1: نبقى ايه؟
2: حرامية.
1: دي مش سرقة. لما ناخد احتياجاتنا من المستغلين والمستغلات في المجتمع، اصحاب رؤوس الاموال، دي مش سرقة.
2: لما دي مش سرقة تبقى ايه؟ مزيكا مثلا؟
1: ده انا بسميه اعادة استغلال اللي استغلوه.
3: هاني رمزي في اخبار انه هيعمل غبي منه في اتنين، ما نفسكيش المسلسل بتاعكم اللي كان مكسر الدنيا ده يتعمل منه جزء تاني؟
0: بابا وماما اول حاجة بحييه، لانه انا هاني رمزي كتير بحترمه وبحبه، هالانسان بجنن كتير، له معزة خاصة بقلبي، وانا مع هاني يعني عملنا ثنائي بجنن. وكل شفت الضحك بنسيك الهم وبتقضي وقت حلو وكسر الدنيا. المسلسل اكيد نفسي كان في مشروع انه يرجع ينعمل وقت عصابة بابا وماما اتنين.
4: يا سلام.
0: ايه، لانه
3: انا بسال كده يعني،
0: لان حكايته، لانه زمان يعني المخرج عمرو عبدين كمان يعني كانوا مفكرين، لانه الحكايه مفتوحه، فاكيد بتمنى اكيد.
3: في واحده واقفه ورا الكاميرا نيكول، تحب توصيها عليك ايه السنه دي في عيد ميلادها؟
0: يقبرني يقبرني. لا مش راضي، مش راضي، تركها على حدا. طيب. منها راضي. وقت ما بتحب تطلع ما بتعرف. هي كمان هيك شوي بقصص الزهور شي سبيكي، بيفكروا انه نحنا ما بنحب نظهر، وحلو بتقي الحالة وهيك ما بضلها كل الوقت حرقة حالة. فشو بطلب منها؟ شو بدي اقول لها؟ هلا صرت انت ماما، بدك تدلعيني وتغنجيني وتهتمي فيي ويقبرني موديلي.
3: ما شاء الله عروسة.
1: ايه اطول
0: اختي، بيقولوا اختي يعني، بيقولوا اخوه. حلو هيك اسم الله بتتكبر وانا بصير بعتي اصغر.
3: طب كانها مصة معانا، ايه هي مواصفات العريس اللي تتنازلي عنها؟
0: يدلك انا لا روق عريس لا تتنازلي عنها. لا ما راح بعد راسي هلا لهونيك، هلا خلينا بحياتها وبدرسها وباجتهادها وتحقق ذاتها ومنشوف لوقتها.
3: انت ام فريندلي اكتر ولا صارمه اوقات؟ يعني مين في كل صعبه في البيت، انت ولا يوسف؟
0: عندي اوقات صارمه وقت الجد والشغل والدرس والامتحانات، انا جدا صارمه وبحب نمشي بالديسيبلين والانضباط وهيك. ووقت اللي بدي اكون فريندلي، سوبر فريندلي، هي بتعرف قد ايه انا بكون كول وانه عم اكون مامي واوبن مايندد وبلا بلا، بس كل شيء له وقته.

0: انا عارف ان يعني فكره ان انت تنزلي اغنيه الناس دايما بتبقى مستنيه، دايما خلاص تعودنا من نيكول على كده، مش هنستنى البوم متكامل لكن هنستنى هيت هيت يعني يكسر الدنيا. دوشه من اول ما نزلت الناس حاسه بفايبس كده ان احنا نيكول اول ما تعلقنا بيها اكتر، زي اغاني كتير
1: الاغاني تبع يشغلني بيك والحاجات اللي هي عشان هي بتكلم راجل في الاغنيه، مش اغنيه مثلا عن شخص عن كاركتر بنت. فايه لا حسيت هيك على فكره الاغنيه دي معموله من زمان، يعني عملناها يمكن اخر السنه اللي فاتت يعني، فبس بسبب الظروف تاخر الريليز ونزلناها هلا وتعمل عليها AI ميوزك فيديو، فعشان كده هي بقى لها فتره، فهي كانت بلانينج تبقى في الصيف اللي فات قبل خد هنا، فحصل في التاخير.
0: بس في كوبلي معبر عنك قوي صح؟
1: انت البنت اللمضه. انا قبلك كنت البنت اللمضه لحتى حدود. طبعا حلو كلامه يعني، احمد راؤول كتب كلام كتير حلو. خلينا نقول كمان انه الحان احمد زعيم، توزيع هاني ربيع، مكسر وميكساج ماستر وميكساج ماهر صلاح، فبحييهم.
0: وانتاج وليد منصور.
1: وانتاج وليد منصور تالنت دبليو. فلا بحسها غنية فريش ولذيذة للصيف، وانا اشتقت لهذا النوع من الاغاني المقسوم الحلو.

0: اخيرا بما ان انا في اغاني اغاني بقى لازم خبر اكسكلوسيف، يعني الاغنيه الجديده اسمها ايه، تتعاوني مع مين الفتره اللي جايه؟
1: غير دوشه
0: بعد دوشه، عملنا الدوشه خلاص الحمد لله.
2: شو يا فاطمه بنقول؟
0: ايوه
2: بنقول اللي بعدها ولا بنكون حرقنا كل شيء؟
0: يعني فكره كده نبذه، يعني اغنيه دراما اغنيه؟
2: لا عملنا دراما بعد دوشه، حنرجع للبوب والحاجات اللي فيها بيت وكده.
0: بحب من غير اسمها. طيب بتعاوني مع مين فيها؟
2: مع مصطفى العسال، بعد فيلينج كول وبعد الكاتكاتي وايه، فراجعين باغنيه كده سوبر دانس.
0: انا مبسوطه انا قابلتك جدا.
2: Thank you.
0: وكل سنه وانت طيبه.
2: انت عزيز على قلبي دايما بتعبي كذا، يعني احتفاليه كنا بجوي اووردز وبكذا مهرجان، فثانك يو فور جوينينج من اليوم. احتفلتوا معي بعيده، فرحتوا لي قلبي، بتعرف عندي حفله والطاقه خلصت.
0: سنيكول يا نيكول، وإن شاء الله تكسر الدنيا يعني.
2: لعن الله راد، أكيد كتير محمسة، متحمسة جدا النهاردة نعمل حفلة جامدة إن شاء الله كالعادة كده.
0: إحنا بقى معاكي فيها دلوقتي.
2: يلا I can't wait.
0: مرسي حبيبتي، شكرا جدا، كل سنة وانت طيبة. شكرا جدا.
2: مرسي.

0: النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز في كازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
1: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك توم ببالي وبخيالي غالبا.
0: بي جي ام تقدم ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لأن قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو، اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
3: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست، الله يطول بعمرها.
4: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، اما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالـ ADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
3: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكي انسو عم يعرف.
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من 60 دولار. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
7: اغالي اغالي وحشاني كتير وحشاني.
8: انت وحشنا قد الدنيا
9: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
10: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
11: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
12: بجنن شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
11: بس شفتك انا
13: هلا اذا
10: جاب
13: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
14: المسرح بالسعودية
15: وانا فرحانة زيدا ان انتي هون
14: حبيبي
15: وحضرت حبيبي.
13: الا زمان ما بربر.
14: طيب الحديث
16: بيصيروا الاعلاميين
17: شو بيعملوا؟ ما هو عن حاله عشان هيك ما تسالنا
18: اسئله. انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
19: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
20: وانا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
21: هذا تاج الرأس في تونس.
22: يعيش.
23: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
24: بدي اقول اسم الله عليك.
25: عم تكذب.
26: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
27: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
28: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: Your secret hair extension.
1: تركتك من زمان.
2: ما بدها هالقد.
3: ايه شو بك انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
4: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
1: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما طبخة
5: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: حبيبي كنت بجيب لك العود. يلا
1: تعود على التأخير
2: دايما.
1: فهمه.
3: طب ما تفهمه يا ماهر.
0: يلا.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
4: خلاص ما تعافرش. يلا اديله واحده ثانيه. يلا اديله واحده ثانيه. عاصم، انا ما بقى قادره اكفي هيك. انا مش عم بقدر بقى اتحمل. كان كل حلمي اني احبك قدام العالم كله. والحب اللي بعيش بالعتمه رح يموت بالعتمه كمان. انتبه على حالك.

0: النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: تقدم
2: ظل الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان
2: حلي في الأمر
0: سلطان الطرب جورج وسوف
2: سلطان الهوى سلطان يا
0: في كازينو لبنان لليلة واحدة.
2: كل الناس علشانه
0: ليلة الحب والطرب سبت 8 آب
2: طبيب جراح قلوب الناس
0: سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدا.

0: الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمه.
1: جاي جاي.

0: الو راج
1: جوزيف
0: كيف يا جماعه
1: تمام
0: اول جود
2: في تليفونك يلا مصوره
3: نو نو وات ار يو دوينج يو ار نوت الاود تو دو ذس بليز ليف.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

في حلم رافقني من أول العمر وبعده لليوم. من وقت موعيت عالدنيا ما كان عندي حلم إلا أنه غني على مسرح مع أوركسترا لعبد الحليم حافظ. من كتر ما كنت بحبه لما فتت على الفن والحياة الموسيقية ما كنت حافظ أي أغنية إلا أغانيه. هالحلم أخذني على أهم مسارح العالم، وكل مرة وقفت فيها على المسرح كان الإحساس مختلف وكان الفخر أكبر. واليوم الحلم بعده مكمل، بس الرهبة بعد نفسها. لأول مرة على واحد من أعرق مسارح لندن كدوغن هول 18 جولاي نلتقى سعد رمضان.

0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسو بيعرف

0: الشوط الثاني.
1: طيب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنا لك ركب كيبل فيجن.
3: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
4: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني.
5: انت وحشنا قد الدنيا
6: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
7: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونك المحبه بقلبك.
8: هيدا حبيبي ابني عشان هيك بدي
9: اجازله شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
8: بس شفتك انا
10: هلا اذا اذا اذا
7: جاوب
10: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
5: المسرح في السعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
5: حبيبي
7: وحضرت حبيبي
10: الا زمان ما بربر.
5: طيب الحديث
7: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
10: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
7: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي.
8: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
7: هذا تاج الراس في تونس.
5: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
8: بدي اقول اسم الله عليك.
7: عم تكذب.
10: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
8: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم.
7: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: jamais.
1: هاي، بك شي؟
0: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
1: كنت مسافر.
0: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: ناجي القسطى وغنية جديدة ومن قلب زحلة اليوم. نحن عندك اليوم
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: مبسوط عم بتصور بقلب زحلة؟
1: كتير مبسوط. هيدي مش أول مرة أنا بصور، بس كل ما لقي أنه اللوكيشن بتساعد أنه نقدر نصور فيها، هني كانوا طالبين سوق قديم، ومثل ما عم تشوفوا ما في أجر من هيدا السوق. هيدا السوق الله راد هو افتتح من قبل، بس هلأ كمان رح يكون في افتتاح أكبر. فبيشرفني أن أكون بمنطقتي وبمدينتي، وهيدا الشارع بالذات كتير حلو، بيذكرنا بكتير بالطفولة، هيك نحن بنسميه سوق لبلاط. فإن شاء الله رح ناخد أشياء حلوة فيه.
0: مش بس هيك، عم نشوف محبة الناس، يعني ناس فايتة رايحة وكله عم يسلم عليك، كله هيك مبسوطين فيك، عم تعملوا هيك شوية حياة إذا بدنا نقول من بعد هالأيام الصعبة اللي عايشوها أو اللي عم نعيشها نحن كلبنانيين.
1: صح، يعني نحن بزحل الكل بيحب كله، يعني مش بس لأنه أنا فنان أو معروف يعني بيحبوني، أهل زحلي كلهم بيحبوا بعضهم، يعني بتشوف اللهفة مع الكل. كيف إذا عم نعمل هيك شيء وأنه حدا بدي يفرج شيء عن زحلي، فبتلاقي النخوة كتير كبيرة. ومثل ما قلت الظروف كتير صعبة، وفي كتير عم يسألوني كيف عم تصور هلأ، وهلأ احنا ناطرين الوقت المناسب تنزل الغنية إن شاء الله. بس بالآخر وجباتنا بدنا نكمل، وبعتقد هذه هي المقاومة الحقيقية، واحد يقدر يكمل وخاصة بالدومين الفني نقدر نكمل بكل الأشياء اللي عم نعملها، هاي تنفرجي صورة لبنان الحقيقية إن شاء الله.
0: قلت عم نحكي غنية جديدة، وخبرنا عنها أكثر، عنوانها تفاصيلها.
1: الغنية كتير جديدة، يعني مش بس أنه هي جديدة كغنية لإلي، غنية جديدة علي بالستايل تبعها، لأول مرة مع نبيل خوري اللي عم يشاركني البطولة بالكليب. كليب رح يكون هيك مهضوم، الغنية كمان مفرفحة صيفية كتير جديدة علي وعلى نبيل، إن شاء الله هيك تلاقي النجاح اللي نحن عم نطمح له يا رب.
0: ليش خبرتني كل التفاصيل بس ما قلت لي العنوان؟
1: العنوان قصة شعرك، يعني هي حتى العنوان هيك شوي قصة شعرك الجديدة رح تعمل لي بالقلب. والكليب بدور أحداثه عنه الصبايا وهيك، وأنا ونبيل ما خصنا بالحلاقة ولا بالشعر، وما أنا نعمل حلاقين، وجايبين كل هالصبايا من عمر 3 سنين للعمر 82 سنة.
0: حلو،
1: رح يمرقوا الكليب.
0: مرة الماضي هتعمل لك بالأعصى ولا هتعمل لك بالقلب؟ يعني
1: في أحلى من لك؟ في أحلى. هلا نحن عم نمرق بشو بيقولوا مراحل كتير صعبة، اوكي، بنقول على طول ايه صار معنا بالاعصاب وصار معنا بالقلب، بس انا على طول الاغاني تبعي انه هي صبيه عم تعمل لي بالقلب، ولا في احلى منها؟ هو هيك لازم احسن.
0: وبنتك الصغيره ماريا يعني معك
1: بالكليب؟ ايه صح، لاول مره هني طلبوا انه يكون في بنت بين السنتين وثلاثه، وفضلت انا يعني بقرار مني انه تكون بنتي ماريا مشاركه.
2: وين الضحكه؟ اوكي، بصيرة بابا
3: كنت من ورا
2: بصير. يلا نبيل إلك غنيها. شو هالشعرات الحلوين؟ كيف ضبطنا شعرها؟
0: بس تكبر وتسألك ليش حطيتني بالكليب، شو بدك تقلها؟
1: لأنه أكيد بحبها وبحب تبينها معي، وهلأ أنا ضد مقولة أنه ما بدنا نبينهم على السوشيال ميديا وهيك. أنا ابني عمره ناجي جونيور عمره 6 سنين، كل يوم بفوت بلاقي شو منزل على تيك توك، كل يوم جرب امحيله مثلا بوستات بقول له هيدا مش حلو، يعني بالاخر ما هن لحالهم، يعني ما بقى من احنا من 10 سنين ومن 20 سنه انه نحن انه ساعه اللي بدنا نفرج الصوره، هلا بيفتح اكونت وبيعمل اللي بده اياه، يعني مش انه قصه يعني هي برايفت او يعني عرفت شو قصدي. ليش حطيتها بالكليب؟ لانه انا جيو مصور معي، ناجي مصور معي، بدها تسألني ليش ما حطيتها بالكليب، فكرمالك أنه حبيتي تكون.
0: هلا ماريا مزين البيت
1: أكيد، هلا هي
0: الدليل كله
1: ايه كانت نطيرة مناطرة يعني صراحة. الحمد لله.
0: ماشي، كيف عم تقدر هيك توفق يعني بين الشغل والحفلات والسهرات وبين العائلة اللي بتتطلب كمان مسؤوليات وبتتطلب كمان وقت؟
1: وقت أكيد. هلا الحمد لله رح تكون هي نكتة لسخرية مثل بيقولوا القدر، أو فالأشياء اللي عم تصير بلبنان عم تخلينا نوفق بين العائلة وبين الشغل، مش بس بالدومين الفني، بكل المجالات. هلأ أكيد واحد لما يقرر يكون هو يكون فنان ويقرر أنه يتجوز ويعمل عائلة بيعرف أنه في مسؤولية كبيرة وفي وقت وفي تضحية بده يعطيها للاثنين يا ما يتجوز. الحمد لله الحمد لله أكيد مرقنا بكتير صعوبات ويعني ما فينا نخفي هيدا الشيء, بس بالآخر كملنا يعني وعملنا عائلة حلوة ومبسوط بهيدا الشيء. أنا كتير
0: لك إياها أفضلك فوق راسك. بيقولوا بس رجال ومرا يقعدوا تحت سقف واحد على مدة طويلة يعني ما بيروح هو على الشغل ولا هي بتروح على شغلها, بيصير في شوية هيك حساسيات, بيصير في مشاكل أكتر. خبرني عن هالوقت اللي طويلة قضيته مع بالبيت مع العائلة, كيف شو صار أخبار هيك بين لك وبين مرا؟
1: صار في مشاكل كثير بس مشاكل بلا طعمة بتصير, يعني هي المشاكل أنه هيك الأشياء اليومية بلا طعمة بس بتقرب أكتر يعني كوضعي أنا لا بتقرب أكتر. ومشاكل بلا طعمة هي المشكلة, إذا واحد بده يبعد ما مشكلة بده يقعد كل يوم والأشياء اليومية والهيك السخيفة, لا بتكون في أشياء أكبر من هيك. الحمد لله نحن قطعنا الأشياء الكبيرة
0: مع سعيد آخر يروح معك على الحفلات والأغاني والموسيقى. بالفترة الأخيرة عم نشوف فنانين عم يرجعوا يجددوا ويعملوا مدلي لأعمالهم القديمة, ينزلون على ستيل مدلي. معقولة ترجع تجدد أغانيك تعملهم مدلي وحدة مثل ما بتغنيهم على المسرح تنزلهم تراك وحدة؟
1: صراحة هلأ عملنا كذا مرة يعني نعمل مدلي أغاني بالمعنى والفرقة يعني بأغاني حابين نرجع نعمل ونسجلهم يعني وننزلهم بس كأغاني لإلي, وخاصة في كتير أشياء بتلبق يعني ورا بعضه, وفي كتير أشياء حلوة ترجع تنعاد, في كتير أشياء يمكن من 10 سنين أول ما بلشت أو 12 سنة ما كان في لا تيك توك ولا في هالمواقع التواصل الاجتماعي الكتار, فهلا يمكن بيساهموا كمان يرجع ينتشروا من أول وجديد.
0: ينتشر أغاني قديمة يعني عم نشوف كذا أغنية
1: عم نشوف يعني هلا أنا من فترة كان ترند على تيك توك رح تعمل بالأعصاب اللي هي بالأول أول المطلع بتدوبني بلمسات إيده, فكل ما أفتح لقي أنه حدا عمل منشأ على تيك توك عم بحكي. في فترة درجة قالوا قدرت عن السياني وكرمال هيك أنا رجعت صورتها بحفلة ونزلتها, فحلوة كمان أنا أرجع عيد هيدا الشيء بمثل ما تفضلت وقلت بمدليات بتكون بيساعدوني على هيدا الشيء إن شاء الله.
0: بمسيرتك الفنية الطويلة والناس بتشوف ناجي الفنان ناجي الناجح ناجي يلي دايما على المسرح بس ما بيعرفوا خفايا ناجي أو ناجي كيف وصل كيف بيطلع دايما ناجح دايما بيطلع ناس بتحبه. خبرنا عن قرار إذا فينا نقول ندمت إنك أخذته بمسيرتك الفنية, قرار فني.
1: كان في قرار مفصلي بحياتي إذا بنعتبر الفنية, وقت أنا عم بنتقل من كنا نسميها حياة الليل النوم لأنه نرجع نتصير بس أنه بقصة المهرجانات والأعراس والحفلات الكبيرة. نحن هلأ عم نشوف أنه أكبر الفنانين لأصغر الفنانين هني عم يغنوا بالملاهي الليلية. هلأ الملاهي الليلية تغيرت عن قبل, عم تصير أكبر بس بتساع عالم أكتر, لأنه هلأ العالم ما بقى درجة أنه تروح يمكن على أوتيل تقعد شوكي وسكيني ومرسمين وهيك, بتلاقي الأكتر أنه على الملاهي الليلية الكبيرة, وعم نشوف نحن عنا كتير محلات كبيرة بلبنان عم بتكون. يمكن أنا لما
0: أخذ بتغني بأحدى
1: بكذا بكذا بكذا محل بكذا محل, فعم نشوف أنه هيدا ترند هلأ صار يعني عم نشوف هلأ أكبر الفنانين لأصغر الفنانين هني بيوجودين بهذه المحلات. شيل هالمحلات ما في حفلات, عرفت شو قصدي؟ وهيدا كنت أنا أنتقد كتير عليه, يما ناجي بيغني بالملاهي الليلية يلا عم تشوف كلهم عم يغنوا بالملاهي الليلية يعني ما في حدا يعيب على التاني عشي, عرفت شو قصدي؟ الكل صاروا عم يغنوا بدل ما واحد يغني سبت إيه سبت لا, وقت بيغني سبت كل سبتين مرة كل بالشهر مرة أو كل سبت مرة, بس بالآخر الكل عم يغني نفس المحلات, عرفت شو قصدي؟ فما في حدا ينتقد حدا.
0: بس نزل غنية ويكون انت حطيت لها اكسبكتيشنز انه هالغنيه بدها تنجح بدها تكسر الارض وتلاقي انه ما عملت الاصداء اللي انت كنت متوقعها، كيف بتشفي هذا الايجو تبعك بينك وبين حالك؟ شو بتقول لحالك؟
1: ليك على طول انا بقول انه الاعمال اللي بعملها كرمال الاستمراريه تبعي، يعني انه الاسم يضل موجود، النجاح اللي انا عملته ان شاء الله يكون هالقد حجمه وان شاء الله يكون هالقد ضل محافظ عليه، لانه كثير صعبه كثير صعبه تحافظ على شيء على نجاح معين عملته، كتير صعب يعني اللي بالدومين بيعرف عن شو أنا عم بحكي. اللي بيعزيني أنه غنية وصلت، اللي بيعزيني كمان أكتر أنه عطول بيقولوا لي أنه أنت بتعمل عمل حلو أوقات ما بيضرب بس أنت محافظ على أعمال معينة على ليفل معين، يعني أنا بتلاحظ مع بكل الأعمال الحمد لله كتر خير الله عم تعمل مع أهم الفنانين أهم الملحنين والشعراء بلبنان ويشرفني يعني هيدا الشيء مع أهم المخرجين، ما في حدا يقول يي ليكو هيدا شو عامل شيء بيقرف، بيقولوا أنه يي حلوة بس يمكن بس ما تضرب، هيدا شيء بيعزيني بيبسطني. ويمكن بعد شي سنة سنتين مثل ما كنا عم نحكي على غير أغاني هلا بوقتها وديك الأغاني عملوا ما جاهت مش هيت عادي، بس أنه يمكن يوصلوا أنت مهم تعمل شيء حلو المرتب والشيء اللي بيشبهك، يعني ما ألحق شيء أنه يي ما هلا هيدا دارج روح أعمله، يعني بهيدي الغنية قصيت شعرك الجديدة شيء بنفس الوقت هو أنه شيء مهضوم وهيك بس شيء كتير بيشبهني، حتى لما غنيتها غنيت على ستيلي أنا كيف بغني، فهيدا أكبر تعزيلي لأنه أنا ولا مرة بعمل عمل إلا بيجيني تهنئة من كل بكل العالم، يعني من كامل الدومين الفني أو براته
0: بيقولوا أغنية حلوة
1: بيقولوا أنه عمل مرتب الحمد لله كتر خير الله، أنا بفتخر بهيدا الشيء، أنا حتى لما غني بالنوادي الليلية بيقولوا ناجي من الناس المرتبين اللي بيغنوا الحمد لله، يعني هيدا الشيء مش بيعزيني هيدا الشيء بيعطيني حقي لأنه أنا هيدا الشيء اللي طالبه هيدا التارجت تبعي، يعني عرفت شو قصدي؟
0: لحاجة معك على الكليب آخر سؤال شفنا لول ولادك الثلاثة بالكليبات مرتك امتى بدنا نشوفها؟
1: مرتي معطول موجودة
0: بالكليب
1: ان شاء الله بالكليب الجاي والله لأنه عطول بيقولوا لي وهي ولا مرة طالبة مني بس أنا ان شاء الله ان شاء الله بالكليب الجاي
0: يلا good luck
1: thank you
2: ايفون يلا
0: نبيل خوري وأول تعامل مع ناجي القسطى خبرني شوي
4: شو بدي خبرك ناجي بعقيد الغنية كتير لعبت له وبصراحة أنا كتير محمس إنها تنزل عن جد فيها شيء كتير جديد وكتير مهضوم ومين ما يسمعها أو يحضر الميوزيك فيديو عن جد رح يبتسم ويتضحك
0: خبرني عن هذا التعامل كيف صار ناجي اتصل فيك قال لك بدي هذا الموضوع الغنية خبرني هدول الديتيلز الناس بتحب تعرفها
4: أوكي هلأ أنا يعني دايما كان في تواصل انا وناجي سنين وهلا هيك لتوفقنا بشي يكون لابق لناجي هو حابه وشي انا حابه وشو بدي خبرك بعد
0: بس في مسؤوليه يعني بتوقع عليك يعني ناجي معودين عليه عنده التيم يلي هو صار له سنين بيتعامل هو وياه ونجح هو وياه هون واليوم يمكن غير شوي اجى لعندك خبرنا عن هيدي المسؤوليه اللي قدرت عم تحملها وتقدر تكفي النجاح اللي اوريدي حققه ناجي بالاغاني اللي قدمها مسبقا
4: بصراحه ليك ناجي اشتغل عنده ريبرتوار كتير كبير وكتير حلو مع اسامي كتير بحبهم من قلبي يعني مثل هشام بولوس منير بوصاف في سليم عساف في كتار مسؤوليه اكيد مسؤوليه مع ناجي ومع الكل دائما اني اقدم شيء حلو واحلى من قبل اكيد
0: على سعيد
4: مش احلى من قبل قصدي احلى من خنيون اني عم بحكي احلى من حالي انا قبل
0: على سعيد اخر اكيد عندك اعمال جديده اوريدي حضرتها اوريدي في نجوم وفنانين اخذوا من عندك اعمال بدها تبصر النور قريبا شو بتخبرنا عنها
4: ليك صراحه في كتير اشياء حلوه نازلين لناجي لنصيف عبير كارول جوزيف كذا حدا كلهم حلوين عن جد كلهم حاطط فيهم 10/10 مني يعني
0: واسمك يعني صار معروف حتى مش بس بالوسط الفني بين الفنانين بين الشعراء بين الملحنين حتى الناس صارت تعرف نبيل خوري وبتحب تتابع أخبار وبتحب تتابع الأعمال اللي عم بينزلها قد هيدا الشيء هيك بيعطي حافز إذا بدك كمان تقدم الأفضل دايما
4: ليك أنا بحس في شغلة فادتني أنا إنه أنا نجحت على عمر كتير صغير يعني أنا إذا بدك نجحت بأول غنية ناجحة كان عمري 24، هلأ عمري 32، فهيدا الشاب اللي عمره 24 وعم بيعمل هيك موسيقى إذا بدك عملت هيك جو حلو يعني بين العالم، ومحافظ من وقتها لهلأ يعني، وإن شاء الله بضل أقدر كفي هيك لآخر يوم من حياتي. يعني أنا الشغلة بحبها،
0: محافظ على نمط موسيقى معين، ومحافظ على اللي بده نمط الكلاسيك، النمط هيك فيه حب رومانسية بيجي لعند نبيل.
4: ليك شو، أنا إذا بتسمع الكتالوج تبعي هو منوع، بس بصمتي أنا موجودة. يعني هلأ اليوم تسمع غنية ناجي ما خاصة بشي أنا عامله قبل. إذا بتسمع فور إكزامبل أنا عامل 4 أعمال لنانسي عجرم، إذا بتسمعهم ما في ولا واحدة بتشبه التانية، بس كلهم مبين أنه أنا عاملهم، which is good، هيدا الهدف يعني. أكيد.
0: من وين بتستوحي أعمالك؟ لمين تلجأ؟ وين بتروح؟ أيمتى بتكتب؟
4: هلأ أنا بشتغل موسيقى بالليل مش بالنهار، ما بحب بالنهار، بالليل على رواق. وكيف بستوحي من إذا بدك إشي حقيقية، مرات حقيقة وخيال مخلوطين ببعض، حسب
0: من قصة عايشة قصص مش عايشة
4: كمان. لا، في قصص عايشة قصص مش عايشة، قصص غير عايشة بستوحي منها، قصص عبالي أنا أحكي عنها بس ماني عايشة، عرفت؟
0: أيها الأهيان،
4: الأهيان أكيد أهيان، لأنه خلص إذا عايشة في شي دغري تتقوله، ما بدك تفكر كتير يعني، تطلع دغري.
5: لمشاهدة هذا التقرير وكافة تقارير نيوزروم، زوروا قناة أغاني أغاني على يوتيوب.

0: آدم النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: تقدم
3: كل الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان.
3: حلف القمر
0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة.
4: كل الناس علشانه
0: ليلة الحب والطرب سبت 8 آب.
4: طبيب جراح قلوب الناس.
0: سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس

0: شفت يعني ايه شو العالم نايمة يا زلمة؟
1: ماشي ماشي
0: العالم نايمة. يلا شاهل شاهل كب. يلا اصحاب دور
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت اللون؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلق؟
0: اخي انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيكي فوتي لشوف ما غلط فيكي.
2: نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب. طلع طلع طلع طلع.
1: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين
3: بلا اخلاق.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك توم ببالي وبخيالي غالبا.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
3: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
3: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: Your secret hair extension.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبه بقلبه.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح السعودي
7: وانا فرحانه زيدا ان انت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
4: بيصيروا الاعلاميين شو
7: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
8: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
9: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
7: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
9: بدي اقول اسم الله
6: عليك. عم تكذب.
10: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
11: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
12: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتها كيف صار يطلق.
13: يا عيب شو مالك؟ وحده غيري كانت تركتك من زمان.
1: ما بدها هالقد؟
14: ايه شو بك انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
15: عالم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
16: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
14: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخه
17: والعاني؟ وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: تخلي مني ومن حالي سرق الحال، تبكي زعلانة مني والمني عتب وال،
1: وانا خطف حالي مني ومن حالي سرق الحال.
2: اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

بي جي ام تقدم كل الهوى بحلى عيون ليلة السلطان في سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70 459 111

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
3: لأن قصتك شيخ الشباب.
4: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
5: فيروز لقلنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
6: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمة. جاي
1: جاي.

مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدالك.

في حلم رافقني من أول العمر وبعده لليوم. من وقت موعيت عالدنة ما كان عندي حلم إلا أنه غني على مسرح مع أوركسترا لعبد الحليم حافظ. من كتر ما كنت بحبه لما فتت على الفن والحياة الموسيقية ما كنت حافظ أي أغنية إلا أغانيه. هالحلم أخذني على أهم مسارح العالم، وكل مرة وقفت فيها على المسرح كان الإحساس مختلف وكان الفخر أكبر. واليوم الحلم بعده مكمل، بس الرهبة بعدها نفسها. لأول مرة على واحد من أعرق مسارح لندن، كادوغن هول، 18 جولاي، نلتقى سعد رمضان.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت

0: بيبقى وبيبقى لبنان.
1: لبنان رح يرجع.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعيونك الحلوة مغروم.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
5: حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
7: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
8: بيصيروا الإعلاميين
9: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
10: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
11: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
12: هذا تيجي الرأس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
11: بدي اقول اسم الله.
6: عم تكذب.
13: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
14: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: لا بدنا نروح،
1: لا بدنا نروح.
0: فين الديمو اللبناني؟ قلت لي بسمعك ديمو لبناني. تناخة
2: تناخة
0: انه قال لحدا الحقني، فانا بقول تناخة الشوق، لايك الشوق يقول لي الحقيني
2: الحقيني الحقيني من الشوق. أنا معي اليوم الفنانة داليا مبارك، مكسر الدنيا والأرض وكل الناس مبسوطة فيكي. أهلا وسهلا فيك على أغاني أغاني.
0: أهلا فيكم، نورتوني أغاني أغاني، وسعيدة أنكم اليوم منوريني بالست.
2: اليوم عم نصور نحن 6 كليبات مزبوط؟ شو أسماء الأغاني؟
0: لا مو اليوم 6، خلصنا 3. هذول
2: آخر 3. أوكي طيب، الأغاني شو اللهجات؟ هات لنشوف. مصري عراقي؟
0: مصري عراقي خليجي وسعودي.
2: طب أنت اللبناني؟
0: لبناني انا عملت واحده عملت بس اليوم بسام قال لي يبغى يسمعني ديمو. بسام فين الديمو؟ فين الديمو اللبناني؟ قلت لي بسمعك ديمو لبناني. يلا اليوم يبعث لك.
2: خلص في عنا عن المخرج بسام الترك، في عنا غنيه لبنانيه، اكيد في شيء جديد يعني.
0: حسمع هو قال لي بسمعك، قال لي بسمعك ديمو.
2: طيب شو أسماء الأغاني؟ كيف الأجواء؟ التصوير كلها هيك مثل ما نحن شايفين أجواء عربية ولا في اختلاف؟
0: لا هي هذه الأغنية الوحيدة اللي هي تناخ الشوق، حتى من اسمها يعني من اسم الأغنية تحس إن هذه هوية الأغنية. هذا
2: تناخ الشوق هي أغنية سعودية
0: نجدية. تناخ يعني بمعنى استنجد، تناخ طلب النجدة. وكل كلامها شوي يعني أحس هذه الأغنية مو الكل راح يفهمها إلا لو راح بحث على المعاني.
2: تناخى يعني شو؟ قتلوا الشوق؟
0: لا تناخى
2: مو هيك قلتي لي؟
0: لا ما قلت لك هيك، قلت لك تناخى يعني شفت لما أحد يجي يقول لك الحقني الحقني تناخى
2: تناخى
0: إنه قال لحدا الحقني، فأنا بقول تناخى الشوق، لايك الشوق يقول لي الحقيني
2: الحقيني الحقيني من الشوق.
0: هذا الشوق يولول الشوق.

0: على مين يولول الشو عن داليا؟
1: فالأغنية تحكي عن
0: روحت السؤال.
1: الأغنية تقول الأغنية تتكلم عن الشوق اللي عند شخص جدا عزيز نفس ويخاف تفضح دموعه من كثر الشوق، وتخاف ويخاف انه يبان عليه الضعف لانه يحس انه هو قاعد يعني يشتاق لحد راح. فهذه الأغنية تحكي عن شوق بس بعزة نفس، ما فيها انكسار.
0: أحد راح يعني مات ولا موجود بس انفصله؟
1: هو يترك. فأنا بقول له أنه أنا صرت زي أقطع، تعرف اللي يمشي وراء أثار الناس؟ أنا بقول له كذا، أنا صرت أتبع خطاوي أثارك من الشوق، بس إنه ما يبين. فأنا أرد على الشوق شاقول له تلحف بالصبر، ليك أصبر،
0: خذ لك غفوة مع الصبر واستنى
1: عليه ولول تشوع، بس احنا وحنرجع.
0: طيب باقي الأغاني؟
1: باقي الأغاني أغنية مصرية اسمها بغير عليه، أغنية عراقية اسمها يا ويل، عندي أغنية سعودية اسمها يهي، وقلنا تناخ الشوق، وإيش كمان باقي؟ باقي غلا عاشق.
0: غلا عاشق،
1: ايه اعتقد قلنا الستة
0: كلهم عن العشق والغلا والحب
1: الا واحدة. في واحدة ما قلتها.
0: شو هي؟
1: اسمها ابو حبك.
0: شو ابو هي؟ هذه شكلها
1: ابو حبك كذا كذا. اقول له يلعن ابو حبك.
0: يلعن ابو حبك.
1: هذه الوحيدة ما فيها عشق.
0: هذه ما فيها، هذه مخلص، نحن مبايعين فيها.
1: لا هذولي تتخطي خلاص، يلعن ابو حبك ويلعن ابو قلبي، وعرفت كذا اغنية مليانة طول.

0: تحبي على الست بدك تعملين الاغنيه اللبنانيه؟ مين بتحبي الفنانين الفنانات اللبنانيات؟
1: والله كلهم.
0: لمين بتسمعي؟
1: بحب كثير، بحب اليسا كثير، بحب احساسها، بحب هيفا، عسل، قمر.
0: بدنا نروق.
1: لا بدنا نروق. ومين كمان؟ والله بحبهم كلهم، بس اتخيل فيروز.
0: يعني كلنا بنحب فيروز
1: صح. مين
0: مين يعني ما بحب فيروز؟
1: يعني شيء بديهي احس. والله كثير احب، احب كثير فنانين
0: لبنان. على سيره، على سيره الحب، على سيره الحب، انا بدي اعرف
1: من وين جايبها هذه؟
0: شو قصة هيدا اللي انا لقطته بالكواليس؟
1: ليش الفضايح؟
0: يعني نحن ممكن نشوف شوكولا، ممكن نشوف
1: ما شوف
0: لسبب معقول حر يعني.
1: بس انت تقول شوكولا صح؟ ها بسبب الشوكولا انا باكل هذا. شوف انا
0: سرقته واجيت لانه بدي اعرف عم ينزل على فكره.
1: ايه
0: شو قصه الحر
1: شوف هذا مخلل هالبينو.
0: ايه
1: انا نزلت 10 كيلو باي ذا واي من وقت ذا فويس، يعني الناس شايفين فرق. انا كنت 10 كيلو زياده.
0: السبب؟
1: لا بقول لك ايش. لما انا كيف يعني اكذب على مخي، اسوي له تويست، اسوي له كذا تريك. اذا ابغى اكل شيء سويت اروح اكل مخلل او اكل يعني هالبينو، فاصير
0: بس هيدا حار
1: حلو احب انا.
0: لمين بتحطي حار من هالفنان العربي؟
1: ايه
0: لمين بتحطي حار من هالفنانين العربيين العرب؟
1: ما فهمت السؤال.
0: لمين بتحطي
1: حار؟ انا بحب الحار.
0: بس لمين
1: بحطه؟ لكل احد يحب الحار.
0: لك الحار.
1: وحب عدو عن اي احد ما يحب الحار.

0: طيب كيف ده فويس ده مين بتحطي حر من الموجودين بتقولي له حر يعني منه مظبوط هيدا حر تبع بدي حد حدك يعني
1: اتخيل بحط الرامي صبري
0: ليه
1: انا وياه طول الوقت نغيظ بعض طول الوقت بنغيظ بعض
0: ايوه شو بنحط للشامي
1: نحط للشامي ايش بيحب ما نسيت ايش كان يحب
0: ايس كريم بركي
1: ما ادري نحط دقيقه خلنا اتذكر
0: عم تشوفي التعليقات على السوشيال ميديا
1: يا ايش التعليقات
0: شو عم بيقولوا
1: طبعا انا لسه ما جاوبتك ايش نحط له
0: ما هو انا بدي هون
1: انا اقول لك احط له قهوه سعوديه وتمر كان يحب
0: والله
1: انا كنت اجيب معاي قهوه وهو كان يحب يشرب قهوه سعوديه
0: قهوه سعوديه وتمر للشامي
1: وهالبينو ولا
0: وهالبينو لا
1: لأنه كان يغيظني طول الوقت شامي كان كيوت طول التصوير رامي كان طول الوقت يغيظ فيني
0: عم بيقولوا أنه أنت والشامي معقول حابين بعضكم بالكواليس
1: يلا قيس حبيبي نورتني شكرا كان معكم
0: لا طلعتنا من التصوير كله على خالص
1: شو هيدا
0: مش مظبوطة الخبرية إشاء
1: لا مش مظبوطة
0: بعدها حنشوف غنية جديدة لبنانية وحنشوف ذا فويس إن شاء الله يكسر الدنيا ومتمنى لك كل النجاح يا رب
1: حبيبي شكرا نورتوني كان لقاء مرة حلو
0: شكرا
1: love you

0: استاذ بسام ترك، اهلا وسهلا فيك على اغاني اغاني.
1: اهلا وسهلا فيك باغاني اغاني، محطة المميزة.
0: اكيد، وانت مخرج مميز، واليوم نحن موجودين بتصوير كليب لداليا مبارك. خبرني شوي، اليوم عم تصوروا البوم بشكل كامل، 7 غنيات مثل ما فهمت. خبرني عن اجواء التصوير، افكار الاغاني، شو عاملين شيء جديد؟
1: نحن اول شيء اكيد عم نصور البوم كامل، كل الالبوم بيتصور على طريقة الفيديو كليب. نحن بالألبوم ما عم يكون عنا بالأغاني المصورة ستوري، عم يكون كل غنية لها طابع معين على مود الغنية ونوع الغنية وهوية الغنية. كل غنية بتلحق هويتها بالشكل بالكلر وبالطابع. الغنية السعودية، عنا ألبوم عربي، في عنا سعودي، في عنا عراقي، وفي عنا خليجي، وفي عنا سعودي. بقى كل غنية بتلحق الطابع تاعها، كل غنية من مشهد واحد، بنعتبره هو الفيديو الكليب الناجح. هلا هو اللي عم يكون مشهد واحد العالم يقدر يركزه على الاوديو اكثر ما هو يركزه على ستوري اكثر.
0: مش بتخوف اليوم فكرة انتاج ألبوم كامل بشكل عام؟
1: لا، شوف، اليوم من فترة، من زمن يعني قبل سنتين، صار فكرة الألبوم مثل كأنه كانت غلط، أو صارت خوف، أو انتاج، أو
0: صار يروحوا على السنجل أكتر،
1: وصعوبة انتاج وصعوبة خوف من السوق، وأنه الألبوم والعالم هلا عصر سنجل، كل شهر صار يولد غنية الفنان أو شيء. لا، اليوم الفنان الواثق من نفسه أول شيء أنه هو كفنان بيقدر يقدم ألبوم. الفنان بحاجة لكتالوج يطلع يغني لجمهوره. الفنان الأغنية هو بيكون فنان أغنية، فنان الألبوم هو فنان حقيقي عم يقدم ألبوم 6 أغاني أو 10 أغاني أو 12 غنية. قديش هو عنده ثقة بحاله، قديش جمهوره، هو عنده ثقة بجمهوره يطلع يقدم هالشي. الفنان اليوم منه هو كيف بدي أقولك، حالة بتجي وبتروح. الفنان فنان مستمر سنين لآخر عمره، هو فنان. بقى الفنان مستمر بحاجة لكل سنة ألبوم، غنية واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة. الغنية السنجل بتحسها عم تعيش اسبوع شهر، خلصت الغنية صار بده غنية تانية، عاش على هذا الوهم. بيظل انه ما في شرك انتاج، خوف من الصرف، ما في انتاج للفنان. الفنان صار هو بده يصرف من من من تعبه او او او من ماله الخاص للالبوم. اليوم الالبوم مكلف، وخصوصا الفيديو كليب. بقى لهالسبب هذا صار فيه اللي هو ميني البوم، صار فيه الفيديو كليب المشهد الواحد، صار بيوصل للناس اكثر، صار الفنان عنده كل سنه يطلع يغني البوم. اليوم نحن بنشوف كبار الفنانين بالوطن العربي مؤخرا مثل فضل شاكر، عمرو دياب، ماجد المهندس، فنانين كتير كبار عم ينزلوا عصر الالبوم، بطل عصر السنجل. السنجل هي صارت مثل قلت لك خطفه، وان واي، بدون رجعه، روح بدون رجعه.

0: قديه الجمهور بده يكون عنده ثقه اليوم ما يكون اي اي هالكليب بركي لانه اليوم قديه في احتمال يصير الفنان كله يعمل كليب اي اي بدون ما يكون موجود.
1: الاي اي طبعا ما فينا نقول نجح على كل الجهات، ان كان بكل مجالاتنا، ان كان بالدراما بالاعداد بالمحاسبه بحياتنا اليوميه بالبرزنتيشن بالتصاميم بكل شيء نجح في الاي، الا بالشيء اللي هو فيه اموشن اللي فيه احساس. اليوم الكليبات كلها اللي عملت اي اي انا ما دخلت فيها اليوم ولا كليب جربت،
0: مع ان مشاهد اي اي لداليا
1: لا ابدا اكيد لا. داليا فنانه حقيقيه بدها تحس العالم فيها بفنها وبادائها الحقيقي. اليوم لما يكون فنان عم يغني هو الفيجوال تاعه اي اي والاوديو حقيقي، عم يصير كله عندك بشكل روبوت، انت بتبطل عم تحس بهذا الاوديو، عم يصير عندك عم تحس كانه عم تحضر روبوت. بس لما يكون الفنان عم يغني حقيقي وتسمع صوته الحقيقي عم تحس بهذا الشيء. وخصوصا اليوم نحن حولت انا من شي 3 سنين يعني توجه تاع الفيديو كليب صار اللي هو فيديو تيوب، صار الكليب هو عباره عن مشهد برجع بقول لك عشان يكون تركيز على الاوديو اكثر. بقى لما بتيجي بتعمل اي اي انت عم تقتل كل شيء بهذا المحتوى، الفنان ما عنده غير انه يقدم احساسه بهذه الغنيه. بقى الاي اي بالنسبه لي فشل شارع لحديت هلا، ما بعرف قديش بقدام بيقدروا يقدموا يكون حقيقي الاموشن بالصوره بالفيجوال مش بالشكل بالاموشن، قد يكون حقيقي ما بعرف. بس لحديت هلا انا لما بشوف كليب اي اي انا عم شوف الفنان مع صوته مع كل شيء احساس عم يعطيني روبوت. بقى هيدا عم يقتل الاوديو، عم يقتل الفيو للعالم، ما عم يكون في متعه بالرؤيه الغنيه او السماعه.
0: سمعتك عم تحكي عن داليا انها كثير قويه قدام الكاميرا، بتنصحها بالتمثيل؟
1: شوف انا ما بنصح فنان الا بالموهبه اللي الله عطيها.
0: يعني بتشوفها ممثله؟
1: قلت لك ما بنصح فنان الا بالموهبه اللي الله عطيها. الفنان خلق اللي عنده صوت حلو خلق يغني. بقى انا بحب اللي هو صاحب صنعته، صاحب موهبته. المتعدد المواهب ممكن منه غلط انك تجرب تمثل وتعمل
0: بدك، شفنا كتار مثل
1: منه غلط. بس الفنان وخصوصا حدا مثل داليا انسانه موهوبه، منا فنان استعراضيه لحتى تمثل وترقص وتغني. لا، داليا عندها صوت، تمتلك فوق صوت قوي، حضور قوي، حنجرة ذهبية، إحساس عالي جداً.
0: شفتنا نقول بنقول نيال داليا فيك ونيالك في داليا كمان. شهادتك منا كمان، شهادتك منا قليل يا أستاذ.
1: انت داليا فيها شغلة يعني في كتير فنانين نحن بالوسط الفني هلأ كل الفنانين بتلاقيهم صاروا بيشبهوا بعض. قليل من الفنانين اللي هن ما بيشبهوا حدا. داليا ما بتشبه حدا، داليا هي داليا.
0: بيشبهوا بعض بالشكل بالبوتوكس قصدك والفيلر ولا
1: كله اليوم صارت قصة الترند هيدي. هاي عملت هيك بعمل مثلها، هاي غنت هيك بغني مثلها، هاي عملت هذا الإيقاع بعمل مثلها، هيدي صورت مع فلان بصور مثلها، هيدي عملت هالكليب. صاروا كلهم عم يشبهوا بعض. داليا دائما هي لو شو ما عملت مين ما بتشبه حدا ولا في حدا يشبهها، لأنه هذا الشيء بيجي كاريزماتك من عند رب العالمين.
0: استاذ بسام شكرا كثير، بتمنى لك كل التوفيق يا رب، وان شاء الله دائما من نجاح لنجاح مثل ما معودين عليك.
1: ان شاء الله يا رب، وتكون هاي الايام ايام خير وسلام ومحبه وكليبات واغاني وكل شيء، ونشوفكم كل يوم معنا
0: يا رب. شكرا كثير. شكرا استاذ.

0: النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: بي جي أم تقدم ليلة السلطان. سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111.
2: يا عيب شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان.
3: ما بدها هالقد؟
4: هي شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول؟
5: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
6: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
4: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
7: ولعاني؟ وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
8: معي أنا رولا شمية ببرنامج ولعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
4: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا في واحده ثانيه.
0: ايه النوبه الحلوه دي؟

0: القصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
0: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
0: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
0: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
1: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
0: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
0: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: بعدك طوم ببالي.

في حلم رافقني من أول العمر وبعده لليوم. من وقت ما وعيت عالدنيا ما كان عندي حلم إلا أنه غني على مسرح مع أوركسترا لعبد الحليم حافظ. من كتر ما كنت بحبه لما فتت على الفن والحياة الموسيقية ما كنت حافظ أي أغنية إلا أغانيه. هالحلم أخذني على أهم مسارح العالم، وكل مرة وقفت فيها على المسرح كان الإحساس مختلف وكان الفخر أكبر. واليوم الحلم بعده مكمل، بس الرهبة بعدها نفسها. لأول مرة على واحد من أعرق مسارح لندن كدوغن هول 18 جولاي نلتقى سعد رمضان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: Your secret hair extension.
1: يا عيب الشوم عليك، واحدة غيري كانت تركتك من زمان.
2: ايه؟ ما بدها هالقد؟
3: ايه شو بكي انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول؟
4: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
5: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما طبخة
6: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
7: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لان قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو. اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
3: انت ما تطلع.
4: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
5: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، اما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

جرب تصوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: تفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدال قد
1: وقفوا. في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدال.

0: نجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
1: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي، ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
7: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: إلنا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
8: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
7: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب.
9: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.
10: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا سلامة.
2: جاي

0: حبيبي كنت بجيب لك العود. يلا
1: تعود على التأخير
2: دايما.
1: فهمه.
3: طب ما تفهمه يا ماهر.
0: يلا

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
3: لأن قصتك شيخ الشباب.
4: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
3: فيروز لقلنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست، الله يطول بعمرها.
5: السياسي بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسي ورئيسي، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.
6: يا عيب شو مالك؟ واحدة غيري كانت تركتك من زمان.
7: ما بدها هالقد؟
8: ايه شو بكي انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
9: عالم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
10: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.

0: شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
1: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدها قلقك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت. بتحتفلوا بلاقي إيه؟
0: ما بدها.

يعني نطلب منهم إنه ما ينسوا لبنان، ما ينسوا بيروت، يروحوا يتعلموا يكتشفوا، بس يخلوا لبنان بقلبهم على أمل إنه يرجعوا ويربوا أولادهم بأمان.

0: دانيال صفير، وبعد غياب 20 سنة عن الساحة الفنية وعن الأغاني وعن إصدار أعمال جديدة، رجعتي واليوم بغنية بعنوان لبنان وبيروت. غنية بتحكي الأوضاع، بتحكي كل بيت لبناني، بتحكي كل مغترب. خبينا أول شيء عن غياب قبل ما نحكي عن غنية.
1: هاي ألان، كيفك؟ لونج تايم. أول شيء هذا الغياب كان عندي ولدين صغار، يعني كان عندي توينز، والفن بده تفرغ تام. سو بهذيك المرحلة حسيت إنه ما كان عبالي شيء ياخد من درب إليا وميشيل، منشان هيك عملت بوز تأتفرغ لتربيتهم 100%.
0: وهلأ رجعت بعد 20 سنة وبغنية جديدة بعنوان لبنان وبيروت، خبينا عنها، كيف طلعت الفكرة؟
1: إليا وميشيل وقفوني، وكمان هن اللي ردوني. أولادي كبروا هلأ وراحوا على الجامعات، ولا مرة كان عبالي إنه يفلوا، بس للأسف الوضع اللي صار، يعني سنة الماضي تبليشة الحرب، انجبرت إنه نظهرهم من لبنان، وهذا شيء كتير وجعني بمطرح، يعني ولدين توم يفلوا بنفس الوقت من البيت. سو هيدا اللي عمل الديكليك إذا بدك. من هون طلعت لبنان وبيروت. يعني كنت أنا محضر هيدي الغنية، ما كانت بالحسبان، بس ما كنت بقدر إنه نزل شيء بهيدي الأوضاع. يعني مش معقول بالحرب أنت عم تنزل أغاني حب ومواضيع اجتماعية. سو أنا ونبيل خوري عم نحكي على التليفون، قال لي شو بكي مفقوسة؟ قلت له ما بعرف، ماني مسترجاي يجيب الأولاد على عيد الفصح، يعني على الفاكانس، وكتير مزعوجة وهالوضع ومدري شو. قال لي بتعرفي شو؟ قلت له عبالي غنية تحكي على هيدا الموضوع. قال لي ليكي رح أبعث لك شغلة اسمعيها، وهي بدها أم، يعني أم عم. وبعت لي لبنان وبيروت وحبيتها كتير، ونفذناها بجمعة.
0: حلو.
1: كنا بسباق مع الوقت لأنه كان لازم تنزل بهيدا الوضع. سو وزعنا، صورنا كله بجمعة تقريبا، وهيك صار يعني.

0: عم تقريها للغنية قبل ما تقولي له أوكي لنبيل، شو أكتر جملة لفتتك وهيك ودمعتي أنت عم تقريها بما أنه هذا الموضوع بيمس فيك؟
1: أنه لبنان وبيروت رح يبقوا بقلبك. يعني مثل ما شفت موضوع الغنية بتحكي على أنه نحن عم نبعد ولادنا عن عدم الاستقرار والحرب وعدم الأمان، بس بنفس الوقت عم نحملهم محبة بيروت ولبنان بقلوبهم. يعني عم نطلب منهم أنه ما ينسوا لبنان، ما ينسوا بيروت، يروحوا يتعلموا يكتشفوا، بس يخلوا لبنان بقلبهم على أمل أنه يرجعوا ويربوا أولادهم بأمان. سو هي هيدا الرسالة، يعني أنه راحوا أوكي بس ما ينسوا لبنان، على أمل أنه يروق لبنان ويرجع أولادنا ويربوا أولادهم بأمان.
0: حلوة هالرسالة اللي حبيت تقدميها من خلال هذه الغنية. خلال تصوير الكليب خبريني كمان كيف كانت الأجواء، كيف كانت الأمبيانس أنتوا عم تعملوها؟
1: الكليب يقتصر على أنا وشخصي اللي هو ابني بلقطة أو لقطتين. يعني مثل ما شفت كان كليب بسيط، ما كان كليب، و كان عنا بركي لقطة أو لقطتين برا والباقي
0: ما كان عنده مشكل ابنك يكون موجود بالكليب.
1: إليا ما كان بالكليب، إليا كان بلندن بجامعته. سو جبنا شاب بالعكس، إليا صار عنده مشكل، قال لي مين هو هذا اللي جايبتيه؟ بعدين قد ايه عمره؟ قال لي مبين كبير. قلت له ماما عمره 17 سنة. قال لي لا مبين انه غرب مطرح، مين هو هذا اللي عم ياخد دوره؟ بقى ايه صورناه بيومين، يومين الكليب، وكان في جزء كتير منه AI وفوتجز اشتريناه هون. يعني مثل ما شفت بيوصل الرسالة ببساطة.

0: كيف لقيت الأصداء الغنية من بعد ما نزلت بعد ما الناس سمعتها عبر راديو وتلفزيون أغاني؟
1: ما بعرف يعني أنا ما بتابع كتير شو بيصير وقت اللي بنزل شغل شو بيصير برا. بعمل شغل بفتكر كل شغل نابع من في وراء إحساس ورسالة معينة ونابع من القلب، يعني هيدي حالة خاصة. وبنفس الوقت في عنا 80% أو 70% من أميات لبنان موادين ولادهم، يعني ما بعتقد
0: كل بيت في مغترب صار في
1: إيه مغترب ولد زوج، يعني ما بعتقد إنه ما في حدا يعني ما بتمسه الغنية بمطرح معين. سو أي شغلة بتطلع من القلب أنا بعتقد توصل لأنه حقيقية.

0: الغنية منا كوميرشال، غنية كان فيها رسالة وكان فيها شجن وكان فيها هيك حب حبيت انت توصي من خلالها. بعيدا عن هالغنية اكيد في اغاني جديدة عم تتحضر، اغاني يمكن كوميرشال اكتر، اغاني بتوصل اسرع، خبريني شوي شو في قايدة التحضير.
1: بصراحة في غنية تانية من نبيل خوري كمان توزعت هلأ بدنا نحط صوت عليها، وفي غنيتين لوليد سعد اخدتهم أنا بالسابق وموزعهم
0: بالسابق من كم سنة خلال غيابك؟
1: 18 سنة اخدتهم، بس أغاني حلوين كتير وفيهم تركيبة أجنبية شوي، يعني من الأغاني اللي ما بتموت، مش إنه أغاني ترندي بتموت بعد فترة.
0: بدي أسألك إنه غنية من 18 سنة وبعدها معك، يعني بدك ترجعي بدها تتوزع بطريقة جديدة، بدها تتلحن، بدها تتزبط؟
1: وزعت أساساً أنا الطريق، يعني الستيل اللي كنت غنيه، لأنه أنا جاي من باكراوند أجنبي، سو عطول الستيل اللي كنت غنيه كان ستيل يعني ما بيموت، يعني كان في يعني هول الأغاني موزعون ميشيل فاضل بهداك الوقت، سو للأسف انجبرت أرجع عيد توزيعهم هلا لأنه التوزيع بيتغير، بس اللحن حلو يعني. سو عندي ثلاث أغاني رجعت عدد توزيعهم، منو نازلين ما حدا سمعهم، في واحدة لزياد بطرس وفي اثنين لوليد سعد وهاني عبد الكريم وفي واحدة لنبيل خوري تاني.
0: صاروا أربعة
1: وبعد في واحدة كمان
0: عنا من ألبوم
1: في واحدة أخذتها من سهيل فارس كمان جديدة كمان عم تتوزع.
0: كلهم باللهجة اللبنانية؟
1: كلهم في مصري وفي لبناني. تبع وليد سعد مصري
0: أكيد،
1: والبقية لبناني.
0: رح ينزلوا واحدة ورا واحدة، مش رح ينزلوا بثمن ميني ألبوم؟
1: ما بعتقد ميني ألبوم، بعتقد منزلهم سينجلز.
0: هيك بتاخد كل غنية حقها
1: أول شغلة. إيه
0: أي غنية أكتر شي محمسة إنه تنزليها أول شي؟
1: ما بعرف، في اثنين ثلاثة كتير حلوين مني عاب، بدي أشوف حسب الوقت، ما كمان عم نعيش
0: سنة. أنا وياك سوا ومنقل غنية.
1: أنت بتصحني؟
0: أسمعك أنا وياك وبعطيك نصيحة مني.
1: منشوف أكيد.
0: يلا جود لك، وأكيد ناطرين كل الأعمال اللي عم تحضرين لنا إياهم وشوقتين عليهم.
1: ثانك يو ميرسي لاستضافتكم.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمات.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلنا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الإعلاميين
8: شو بيعملوا؟ ما أقول عن حالك مش هيك، ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا إنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
10: يعيش.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
11: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
12: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: بيعل بيبعت كل الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

في حلم رافقني من أول العمر وبعده لليوم. من وقت ما وعيت عالدنيا ما كان عندي حلم إلا أنه غني على مسرح مع أوركسترا لعبد الحليم حافظ. من كتر ما كنت بحبه لما فتت على الفن والحياة الموسيقية ما كنت حافظ أي أغنية إلا أغانيه. هالحلم أخذني على أهم مسارح العالم، وكل مرة وقفت فيها على المسرح كان الإحساس مختلف وكان الفخر أكبر. واليوم الحلم بعده مكمل، بس الرهبة

بعد نفسه لأول مرة على واحد من أعرق مسارح لندن كدوغن هول 18 جولاي. نلتقى سعد رمضان.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمة.
1: جاي جاي.

0: أنا ما بقدر أتحمل اللي عم يعملوا فيي، بيضربني بيعذبني، أنا بس أم لأوليده.
1: بدلوا يحكي السكرتير واتساب، حتى هذي تمارك
2: حضر العشاء ما بيجي.
3: أنا شو ناقصني؟
2: مش معبرني.
3: شو ناقصني تما يهتم فيي؟ أنا مأكدة إنه في وحدة
2: قدام مرة بدي أتحمل، قدام بدي أتحمل يعني؟
1: أكيد عم بيخونني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبة بقلبه.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: وانا فرحانة جدا ان انت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين شو
8: بيعملوا؟ ما هو عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
9: انا بحب شغله بإليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
10: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
11: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
12: هذا تاج الراس تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
11: بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
13: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
14: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
15: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

Yes, Moroccan you, baby.

0: سبق وصل لك روزز قبل؟
1: البنت بيوصل له روزز.
0: مين اللي بالي فيه؟ بليك اسمه ولا خلص انت عرفت مين؟
1: لا كات كات كات
0: فتنا كتير تفاصيل هيك فتنا كتير. بلشتقنا من جنوري يمكن ما شفتك اخر
1: صح مرة. من وقت جوي صح.
0: اليوم نحن معك لنحكي أكثر عن الفوتو سيشن اللي عم تعمليها اللي هي سبيشل لمس وورد. خبريني قد هيك بلش التوتر والحماس لهيدي المسابقة؟
1: أكيد التوتر كتير كبير بس الحماس بعد أكتر انطلاقاً من هون. الجو كان كتير حلو. I think أنت كنت شايف شو عم بيصير وعم نشتغل كلنا من قلبنا كعائلة واحدة. أكيد الجاس جون بيير خوري، جولي ريهيمو كلهم ستايلد باي جورج شمعون، الفوتوغرافت باي جورج صليبة، وأكيد كونسلتد باي مايكل مروس.
0: معرف الكومبيتيشن بأوغست، نحن بعدنا هلأ صوب أبريل ماي يعني بعد فيه 3-4 أشهر لقدام، بس التحضيرات بلشت من بكير. هل قد تاخد وقت التحضيرات لهذه المسابقة؟
1: هي أكيد التحضيرات بدها وقت، بس أنا بالنسبة لألي كل ما عم بحضر على أبكر، كل ما عم بشتغل على حالي ويكون عندي وقت تطور من حالي بياخد هذه الفرصة وببلش.
0: شو صرت مخلصة لهلأ أمور لمس وورد؟
1: بعد ما مخلصة ولا شيء، بس أكيد مبلشين خطوة بخطوة. بلشنا هلأ الأوفيشل فوتو، عم نتمرن على المشي، عم نتمرن على الحكي، كل هولي بدون وقت وبدون تدريب مكثف كتير.
0: خبيني شوي شو القضية رح تحمليها اليوم من لبنان على فيتنام بهيدي المسابقة؟
1: قضية اليوم حتكون عن المرأة بالتكنولوجيكال ايج، ونحن أكيد عم نشتغل مع قوى الأمن، عم نشتغل مع كذا جمعية، عم نكون عم ننزل فيديوز توعية عن الديجيتال سيكوريتي، الفيك نيوز، AI pictures، وأكيد عم نشتغل بالتعاون مع LBC على البيوتي ستاندردز، إنه مش كل شيء تشوفوه على السوشيال ميديا هو حقيقة.
0: الفستان وين صار؟
1: أي فستان؟ تبع الفوتوشوت أو مس وورلد؟
0: لا عم نحكي مس وورلد، الفوتوشوت عم نصور ومشي حاله. شو صار بالتحضيرات مس وورد بالفستان تبع؟
1: أكيد نحنا بده وقت كل شيء تحضير، وأكيد حيكون من تصميم جان ويسا باجي الفستان.
2: بدلة حرب